0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، ننعى إليكم وفاة الشاب جاسم محمد خضير عباس الذي توفاه الله في بغداد إثر حادث سير أليم رحمه الله. والده محمد خضير عباس رحمه الله، والدته الحاجة نضال العزاوي رحمها الله، عمته في أستراليا الحاجة ميسون خضير عباس زوجة الحاج الدكتور أنمار طاهر. تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم الأحد 3/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات. التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تفتح لنا بها الفتح المبين يا مالك يوم الدين، صلاة تهون لنا بها الصعاب يا مسبب الأسباب.

0: صفعة تلقاها خليل من نبيل.
1: أغرى منكم تداوي قلبي وينسى اكتئابه حيران والحيرة صعبة.
0: لم ينس بعد خليل الصفعة التي تلقاها مؤخرا من نبيل، من كان يسميه في يوم من الأيام صديقه، بل كان يعتبره أكثر من مجرد صديق، لقد كان يعتبره أخا. لكن في الحياة نتعلم الدروس، ولقد تعلم خليل من علاقة نبيل درسا من أكثر الدروس تأثيرا. يا ترى ما هو فحوى هذا الدرس؟

0: عندما تظهر لك الوقائع حقيقة الأشخاص المحيطين بك، فيسقط بعضهم من نظرك بعد أن تسقط أقنعتهم. قصة سننقلها إليكم كما رواها خليل.
1: يوم بعد يوم بتقسى مطرة وبالهم تكسى، لا لقينا بر مرسى ولا عدت السحابة.
0: يقول خليل: ما يؤلم أكثر أن نبيلا وصل ليكون من الأشخاص الذين لا يكادون يغادرون أي مشهد أو حدث في حياتي، فهو يعرف الكثير عن تفاصيل حياتي وعن مشاكلي وعثراتي في العمل، فلكل منا عثرات، إلا أنني من الأشخاص الذين يظنون أن المشاكل والعثرات تعلمنا الكثير للمستقبل إذا عرفنا كيف نستخلص العبر ونحسن أداءنا للمرات المقبلة. كذلك أنا أعتمد على المشورة في هذا الأمر، لأنني أرى أن في مشاركة الآراء إفادة، فإننا قد نغفل أحياناً عن بعض الأمور وعن جانب من جوانب المشكلة، فكنت أخبره عن المشاكل التي تواجهني في عملي، لأتفاجأ في يوم من الأيام أن المدير أرسلني في طلب. دخلت إلى مكتبه ظناً أنه اجتماع روتيني لمتابعة سير العمل، إلا أنني فوجئت بوجود نبيل. أخفيت دهشتي وانتظرت لمعرفة الأمر الذي أرسل بطلبي لأجله. طلب مني المدير الجلوس، فجلست ومئة فكرة تتخبط في مخيلتي. قطعها المدير بكلمات مختصرة، إلا أنها، أي هذه الكلمات، كانت سبباً في تغيير جذري في حياتي. فقال لي: سيد خليل، نعطيك مهلة شهر لتجد عملاً بديلاً، فكما تعلم أسرار شركتنا أمر أساسي لدينا، وقد وجدنا الشخص الذي يملك الحلول التي نريدها، إنه السيد نبيل.

جلس خليل بعد أن طلب منه مديره الجلوس، وكانت 100 فكرة تتخبط في مخيلته. كما سمعتم أنه فصل من العمل، أعطي مهلة لمدة شهر كي يجد عملا بديلا. قال خليل: لم أعرف بماذا أرد، لم أجد أي كلمة أو تبرير. بعد خروجي من المكتب لحقني نبيل محاولا شرح ما حصل، فقال: أرجو ألا تسيء فهمي، ولكنك تعرف حاجتي الماسة للمال، ولقد وجدت الفرصة لحل مشاكلي. إن شئت كلمت لك المدير لإبقائك في العمل. هذا ما قاله نبيل لصديقه خليل. يقول خليل: عندما أدركت أن مهلة الشهر لن تكون إلا زيادة في ظروف تزيد من ألمي، فتركت العمل في حينه، وعدت حينئذ إلى نقطة الصفر، وبدأت التأسيس في عمل جديد. ولكنني تعلمت أن من الناس من يجيد التلون والتصنع، فأمامك بلون وأمام الغير بلون آخر.

قال خليل: العلاقة معهم غالبا ما تكون عبارة عن دخول في دهاليز ومتاهات. هم أناس رضوا بأن يكونوا أصحاب أقنعة، مبادئهم تتبع رغباتهم. تحس في البداية أنك أصبت الشخص المناسب لك، ولكن عندما يصفعك تدرك عدم اتزان شخصياتهم.

البشر ليسوا كلهم كالأم تنبض حناناً ورحمة، وليسوا كلهم كالأب ينبع خوفاً على مصلحتك، وليسوا كلهم كالأخ والأخت يرسمون الشفقة لك إذا ما أخبرتهم بمشاكلك، بل البشر كزخات المطر، بعضها كالطل لطيف خفيف يفوح شذا عطره فيسقي الأرض الجدباء فتصبح خضراء، وبعضها كالوابل يدمر ما حوله.

يقول البعض: إذا أردت اختبار الأشخاص فاختبرهم في أمر المال، فمن باع مبادئه لأجل مبلغ زهيد لن يتوانى في أن يبيع علاقته بك. كذلك كن ذكيا في علاقاتك، فلا تعطي المعلومات للأشخاص إلا بقدر الحاجة. مهما بلغت ثقتك بهم فإنها ليست مسألة ثقة. كذلك لا تخلط بين عملك وصداقاتك وحياتك الشخصية، فمشاكلك في أحد جوانب حياتك قد تؤثر ضداً على الجوانب الأخرى. ببساطة، لأن الأشخاص ليسوا على اطلاع على تفاصيل الجوانب الأخرى، وبالتالي قد يكون رأيهم مبنياً على نظرة غير شاملة عن الموضوع.

في زحام الحياة وتداخل العلاقات نلتقي بأشخاص يبدون لنا بوجه مألوف مطمئن، لكن الأيام كفيلة بكشف ما وراء ذلك القناع، فليس كل ما يرى حقيقة، وليست كل ابتسامة تعني صدق النية.

0: هناك من يتقن ارتداء أكثر من وجه للود والمجاملة، وآخر يخفي خلفه أهدافه الخفية. هؤلاء لا يظهرون حقيقتهم إلا حين تتقاطع الطرق مع غاياتهم الشخصية.
1: ودوني ودوني عند الهادي وانسوني.
0: ومع ذلك فإن سقوط الأقنعة هو فرصة للرؤية بوضوح، ولإعادة تقويم العلاقات، ولتعلم درس مهم: أن نمنح الثقة بحذر، وأن نحسن اختيار من نسمح لهم بالاقتراب من عالمنا الخاص.

النهاية تبقى الوجوه الحقيقية نادرة، لكنها موجودة وتستحق أن نتمسك بها، لأنها وحدها التي لا تحتاج إلى قناع.

ومما يروى عن الإمام الشافعي: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. وقد قيل: لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب.

إذن هناك من يتقن ارتداء أكثر من وجه، وجه للود والمجاملة، وآخر يخفي خلفه أهدافه الخفية. هؤلاء لا يظهرون حقيقتهم إلا حين تتقاطع الطرق مع غاياتهم الشخصية.

ندعو الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه ومن الذين يجتمعون على طاعته، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يسدد خطانا نحو الخير.

نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة البلد إلى آخر سورة الناس.

المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

بك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والدته الحاجة نضال العزاوي رحمها الله، عمته في أستراليا الحاجة ميسون خضير عباس زوجة الحاج الدكتور أنمار طاهر. تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم الأحد 3/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: A Twim FM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Looking for an NDIS Day program where participants are active, engaged and part of the community? At Maxability Services, our structured group programs go beyond activities, creating opportunity to build friendships, develop life skills and grow in confidence in a safe, supportive and inclusive environment. As a registered NDIS provider, Maxability supports participants through engaging day programs and a broad range of personalised NDIS services. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximise your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: شمسك نور الدالي يا إذاعة العالي.
6: صوت الجالية، منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم.
5: يا إذاعة العالي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت الجالية عبر أثير إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو 2MFM. البرنامج اللي بيقرب المسافات بين الوطن والاغتراب وبين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. ضيفنا لليوم شخصية بلدية فاعلة، وصل إلى سيدني في زيارة رسمية برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي، وهو رئيس بلدية بحنين في شمال لبنان الدكتور مصطفى غمراوي. رح نحكي اليوم عن أهداف الزيارة، عن واقع العمل البلدي في لبنان، وعن دور الاغتراب اللبناني خاصة هون في أستراليا. دكتور مصطفى، أهلا وسهلا فيك.
7: أهلا فيك أستاذ زياد، وبتشكرك على الاستضافة، ونحن بفتخر فيكم وبإذاعتكم الانتشار الواسع بأستراليا وبأصعيد العالم، ونحن كمان بنشد على أيديكم، وبتشكرك كمان على الفيديو أو الاتصال اللي
6: عملته. تسلم يا دكتور، تسلم.
7: وصلنا للبلد يعني.
6: تسلم. تسلم. تسلم يا دكتور، على راسنا. أهلا وسهلا فيكم. بالعكس يعني أدوا أصدقاء وعزاء، خاصة يعني أنه كمان جاي من طرف جمعية بحنين والحاج أحمد سكاف كمان رئيس الجمعية، بنوجه لهم تحية جميعا. دكتور، بداية خلينا نحكي هيك بكل صراحة وبكل وضوح، أنه جيتك على أستراليا، شو الهدف منها؟ يعني على سيدني زيارتك، شو الهدف منها؟ هل هي زيارة خاصة؟ هل هي زيارة رسمية؟ هل هي بتحمل في طياتها يعني مشاريع مع الجالية الإسلامية في أستراليا، خاصة أنه حضرتك جاي ومعك وفد من أعضاء المجلس البلدي؟
7: والله أستاذ زياد، يعني نحن من أول ما خلصت الانتخابات البلدية واستلمنا يعني المسؤولية، اقترحوا علينا شباب أقاربنا وأصدقائنا أنه أنت عمل لك زيارة كمان، خلي يكون في تواصل بين لبنان والمهجر، أنه بالنهاية يتعرفوا عليك ببداية الأمر. في ناس ما بيعرفوك، سمعوا أنه طلع بلبنان رئيس بلدية لمنطقتهم أو لمنطقة أهلهم وحابين يتعرفوا عليك، هيدي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية أنه كمان يا أخي أنتوا بتنقلوا الهموم تبع الضيعة، كيف استلمتوا هالبلدية، هالجو العام يعني اللي الموجود بالضيعة بتنقلوا لهونيك، وإذا كان في عندك مشاريع كمان بتشرح لهم عنا لهالشباب، إذا في مجال يمكن ناخدها بالأولويات بالبريوريتيز يعني، يمكن تشاركهم بالرأي أو بالاختيار أنه هذا المشروع قبل هيدا، هيدا أولى، هيدا أهم، هيدا يعني. كانت هيك الفكرة، وسبحان الله قدمنا طلب ورفقنا الشباب يعني.
8: مين جاي معك؟ مين الأعضاء اللي مشاركين معك بالزيارة؟
7: الحاج أحمد سكيف، وكمان محمد الصديق، الأخ محمد الصديق يعني. لا نحن الشباب الباقيين كمان يعني كنا نتمنى نيجي وفد أكبر،
8: يا ريت. كنا بنتأهل وسهلا فيك
7: يا الله يعني. طبعا نحن هلا مثل ما بيقولوا كانت هذه مبادرة وبداية، إن شاء الله بتستكمل لاحقا بالسنوات الجاية إن شاء الله. هذه كانت وجهة الزيارة أو النية من الأساس. نحن كانت موضوع الأساسي هو التعارف ونتواصل بس مع المقيمين بأستراليا وأخواننا المجالي هم موجودة. طبعا كان الراعي الأول للموضوع هو جمعية بحنين على رأس الرئيس حاج أحمد كيف.
8: بنوجه له تحية للحاج أحمد
7: طبعا، وكمان كان بدعوة من بلدية كامبرلاند.
8: كامبرلاند
7: كمان
8: ست علا حامد،
7: نوصل الشكر كمان للسيدة علا الأخت العزيزة يعني، كمان هي
8: بنوجه لها تحية كمان
7: جمعية حنين بالدعوة لاستضافتنا. وطبعا كمان الجيل دي كلها كانت داعيتنا ولهم الشكر الأكبر يعني.
8: أهلا وسهلا فيكم، نورتوا بين أخوتكم وأحبابكم يا دكتور.
7: نورة بأهلا حبيبي.
8: الله يجزيك الخير. طيب من خلال يعني هالفترة اللي أقمتوها هلأ مبدئيا في أستراليا خاصة في سيدني، كيف انطباعاتكم عن اللقاءات اللي قمتوا فيها مع الجالية ومع أبناء الجالية؟
7: والله أستاذ زياد نحن يعني عملنا حجز على 4 أسابيع. ونحن اللي عم نشوفه هلا اكثر ما في تجاوب واكثر ما في طلب للقاءات.
8: حلو.
7: يعني الاعتذارات اكثر من اللي عم نقدر نلبيهم، وانا هذا شيء زعجني يعني. كنت انه متامل بما انه ذكرنا انه سبب الزياره هي التواصل، ما عم نقدر نلبي الكل.
8: ما شاء الله الجالية كبيرة، مش بدك يعني تلبي لتلبي
7: 100% يعني. هذا شيء صارت عم بحز بنفسي يعني. انا عم مزعوج، وانا مني قادر كنت نقدر نيجي أكثر من 4 أسابيع لظروف يعني بتخص العمل بتخص المسؤولية البلدية بلبنان. كثير أنا
8: بنمدد له حاج أحمد، شو رأيك؟
7: والله ما بينشبع منكم أستاذ يعني، الله يكرمكم. بس نحن بنعتذر من مسبقا من اللي ما قدرنا لبينه هون، وعم نجرب نحن نعمل يعني لقاءات أكبر لتجمع عدد أكبر. اللقاءات الفردية عم نجرب نعتذر فينا فيها قد ما فينا يعني. حتى أنا على صعيد العائلة الشخصية يعني أنا اعتذرت منه مسبقا انه خلينا نشوف اللقاءات الاجتماعية يعني السوشيال اكثر ما نشوف على الاشياء الفاميلي، لانه في اولويات. ما انا مني قادر لبي الكل بالوقت الضيق يعني.
8: طيب الانطباع الاول اللي اخذته من خلال هاللقاءات يعني عم تتداولوا مع الناس اللي عم تزوروهم عم بتشوفوهم، انه كيف الانطباع لقيتوه عن ابناء الجالية باستراليا؟
7: ابناء الجالية يعني في كفاءات وفي يعني عن جد وصلوا لمرحله نحن نتمنى انه نحن نستفيد من خبراتهم، ان كان على الصعيد البلدي اللي نحن بيهمنا اكثر شد دومين يعني، وان كان على المراكز وعلى المناصب اللي وصلوا لها للشباب يعني. ما شاء الله ما في شيء منهم ما وصل له باللي بيسدني وبيستغل يعني.
8: هني هون بيقولوا اللبناني لبيس.
7: ما شاء الله يعني عن جد مثبت القصه وشفني على ارض الواقع. لأنا طبعا شفته غير كنا عم نسمع في شباب بيكبروا القلب، شباب عن جد يعني عاملين صورة حلوة لبلدنا هون، ونحن طبعا نسمع آرائهم ونكتسب يعني بنجرب نستفيد من خبراتهم. طموحاتهم كبيرة ونحن يمكن إمكانياتنا قليلة بلبنان، كونه يعني بتعرف الوضع بلبنان يعني وضع شوي
8: بدنا نحكي هلا عن الوضع شوي،
7: لأنه كل الشباب حبها تعمل بلبنان صورة تشبه
8: استراليا،
7: وهذه نحن نتمناها. وضعها
8: طيب بالنسبة لأبناء بحنين بشكل خاص، قديش لقيت تجاوبهم مع زيارتك، وقديش لقيت أنه كمان يعني الطموحات اللي عندهم لمساعدة بلدية بحنين وأهلهم، لاسيما أنه معروف عنهم ما تركوا لبنان وما تركوا أهلهم، لاسيما بفترة كورونا والفترات الماضية اللي هي مر فيها لبنان بالوقت الصعب، كيف لقيت تجاوب أهل بحنين مع زيارتك مع الطروحات اللي أنت عم تطرحوها؟
7: الله أستاذ زياد، يعني صراحة أهل بحنين من الناطرين زيارة رئيس بلدية أو مسؤول سياسي، يعني هني أخذين المبادرة من زمان بغض النظر مين عم بيتواصل معه، بس يعرفوا أي في شيء بيستدعي عم يتدخلوا، يعني مثل ما بيقولوا انسيابيا يعني عم يتدخلوا.
8: بالفطور اللي حضرناه وقت اللي حضرتك أنت والوفد اللي وصلتوا فيه على سيدني، قلت عبارة it was touchable، يعني emotional شوي، قلت انه انا اليوم كان مفروض اني حضر كلمة لكن حبيت اقول كلمة من القلب، لاني انا ماني جاي زيارة عند حدا، انما جاي عند اهلي وعزوتي باستراليا.
7: مزبوط مزبوط 100%. استاذ زياد نحن هلقلك شغلي، انا يعني مثلا اعطي نموذج، مثلا الحاج احمد سكيف اللي هو رئيس جمعية بحنين، حاج احمد سكيف اخ وصديق وجار، إجا بظروف معين على أستراليا، يمكن أنا ما كان عندي هالظروف لاتني بلبنان، أغلبية الموجودين هون يعني إني أصدقائنا، في طفولة، في خبز وملح، في عشرة عمر، مني حاسس حالي غريب، عرفتي يعني أنا صدق جاي لهون يعني أنا ما حاسس حالي
8: حلو
7: بالإضافة لهيك، يعني أنا في أكثر من نص عائلتي هون، بالفعل أنا لما جيت ما لقيت حدا من كل العيال ببحنين، من كل الشوارع.
8: نحن بدنا نتشكر للحاج احمد، بدنا نتشكر بلدية كامبرلاند انه عرفونا على هالوجه الحلو على الاشخاص الطيبين، بارك الله فيكم.
7: نحن بدورنا نتشكر كمان استاذ زياد لانه اتحت لنا الفرصه،
8: الله يكرمك،
7: نوصل صوتنا لاغلبيه الجالية اللبنانية عامة، ما بس أهل المنيو بحنين.
8: طيب خلينا نحكي عن الوضع البلدي في لبنان من حيث الظروف الحالية والوضع المعيشي حاليا، شو هي أبرز يعني التحديات اللي بتواجهها بلدية بحنين بهالمرحلة، خاصة أنه كلنا نحن بنعرف لبنان اقتصاديا هلأ وأمنيا وما إلى ذلك.
7: أخ زياد نحن في عنا شيء بمنطقة الشمال، يعني في تراكم تاريخي، يعني في حرمان تاريخي لمنطقة الشمال، استتبعت القصة بموضوع الكورونا وما غياب الدولة وموضوع الانهيار الاقتصادي اللي صار، انهيار قيمة الليرة اللبنانية، ونحن جينا من بعد هالمرحلة هيدا، وكان في ضغط بالإنماء، ضغط بالخدمات الاجتماعية، وكل الناس يعني حط أمالها فيك، كانت مرحلة صعبة، كان في عندك مستلم يعني بلدية بدها رعاية خاصة، بدها يعني آليات متهالكة عندك، المهم هيدا يعني نحن إن شاء الله قدرنا تقطيناه، وطبعا كان ساعدتنا فيه كمان الجالية وجمعية بحنين كمان قدمتنا مساعدات، يعني ما أخروا علينا نهائيا.
8: طيب شو هي أبرز المشاريع اللي قدرتوا تقوموا فيها بظل يعني الإمكانيات المتواضعة وبظل الاهتراءات اللي استلمتوا فيها البلدية والوضع الاقتصادي كمان المتدهور، شو هي أبرز الأشياء اللي بتخلي المستمعين لسيما أبناء بحنين لما يسمعوا منك هلأ يحسوا بشيء من الأمل أنه عم يستعاد في ظل هذه القيادة الجديدة؟
7: أخ زياد أنا أول شيء بدي أقول لك أنه نحن استلمنا بـ 1/6/2025
8: 1/6 يعني هلأ إسا يعني ما صارنا سنة،
7: نحن بعدنا 6 شوي يعني نعم. من 7 شهر نحن استلمنا، كان في مشكلة كبيرة اللي هي تراكم النفايات، كان نحن أهمنا الأول والأخير تنظيف، الحمد لله قدرنا نقوم بهالمهمة. ثاني شيء كان في مشكلة كتير كبيرة أنه العمال بقلب البلدية تقودون رواتب شيء مخزي، يعني لما عامل بيكون شهريته تحت 80 دولار، يعني هيدا كيف بدك تطلب منه؟
8: صحيح
7: قدرنا نحن يعني علينا له رفعنا له
8: الراتب،
7: صلحنا الآليات، نظمنا العمل التنظيف الضيعة، قدرنا استقطبنا أحد الجمعيات، وظفت لنا تقريبا شيء 40 عامل، نظفنا السوائق والأحياء كلها بالضيعة، كنا متابق مع الوقت لأنه كان جاي الدنيا على شتوية ونحن على طول بيصير في بالشتوية كلها بصير عندنا في عنا مصايب يعني. طبعا هذا الموضوع الحمد لله الجمعية نحن كتير تجاوبت معنا وكنا عاملين نحن بإشراف بلدي مباشر عملنا لهم كمان آليات من عنا وساعدناهم وكان في الأعضاء كمان عملت سوبرفايزر على تيم من هالالوركرز اللي كانوا موجودين وهذا عطى انتاجية كتير حلو يعني كان مدة مشروع 40 يوم نحن خلصنا بال 36 يوم ضلوا معنا 4 أيام استفدنا فيهم بمحلات تانية
8: ممتاز.
7: طبعا نحن كمان كان عندنا مشاكل في قنوات ري مهترية في عنا عفوا يعني بس في عنا الصرف الصحي في مشاكل يعني بالإمكانيات اللي كانت موجودة جربنا نطلع من الموضوع. هلأ مشاريع بمعنى مشاريع منشأة من الصفر
8: نعم
7: نحن كلاته عنا بيعمل دراسات ونشوف نحن شو لازم هالضيعة عملنا عم نعمل دراسة شي نقدرنا عملنا نفذنا وشي عم يعني حاطين فكرة فيه ناطرين بس ل يصير في جو معين من التمويل او شيء لنقدر نبلشه. طبعا نحن حاطين مثل ترتيب اولويه يعني مثلا احد المشاريع اللي كان بالاتفاق والتعاون مع اهالي بحنين بلبنان مع جمعيه بحنين والمغتربين بسدني تم شراء شفه ارض وتوسعه الجبانه تبعت المقبره للضيعه احد المقابر وان شاء الله نحن كمان بدنا نعملها سور وبدنا نعملها نظام مقابر
8: ترتيب وتنظيم
7: منظم يعني على غرار تقريبا اللي عندكم اياه. طبعا نحن الشباب هلا موجودين بالتمويل ويعني ويمكن ياخذوا معنا من هون لهونيك. في عندنا مشروع مستقبلي اللي هو كتير مهم وعم نجرب قد ما فينا نحن ناسس له ونجرب انه نلاقي له الارض المناسبه اللي هو مشروع سنوي. هلا طبعا
8: هذا في المجال التعليم الاكاديمي يعني
7: طبعا لانه هو شوي بده يفوت بموضوع وزاره التربيه القصه بتيجي معقده اكثر. في عندنا كمان مشروع مستوصف مشروع مستوصف يعني ان شاء الله هلا بس نرجع على لبنان هنعمل له حيثيه معينه وهنقدر نمشي باقرب فرصه معينه. في عندنا كمان موضوع مداخل المنطقه مدخل على الاوتوستراد كمان مشكلتنا الكبيره انه كل شيء بتنسيق مع الدوله بياكل وقت كثير. هلا نحن طبعا بدنا ننسق مع الخيمين على المنطقة من فعاليات من اتحاد بلدية منجي من نائب المنطقة يعني شو فينا نحن نظافر الجهود مشان ناخد موافقة مسبقة من وزارة الأشغال لا نقدر نعمل مخطط اللي شايفينه أنسب لمدخل ضيعتنا.
8: طيب في مشكلة بلبنان هي تعتبر من المشاكل الكبيرة اللي الناس كتير بتعاني منها وهي مشكلة الكهرباء ومشكلة المي. هل في عندكم ببلدية بحنين شيء على هذا المستوى يعني لمعالجة مشكلة الكهرباء إنه أحياناً بتيجي مثلاً ساعتين بنهار المي بتنقطع وبتيجي؟
7: أخ زياد هلا نحن شو ما عم بيصير مشاكل بالكهرباء عطال عم نتابع نحن القصة مع شركة الكهرباء يعني أنا بعرف في حدا بيتشكل دغري على الفور عم نتابع مع شركة الكهرباء الحمد لله عم نقدر لبي ولكن موضوع إنه أنت زيادة ساعات التغذية بشكل عام هي مرتبطة بلبنان
8: أيوة. نعم.
7: في مشكلة بمعامل الإنتاج يعني نحن ما فينا نستثنى من المنطقة كلها من لبنان كلها هذه مشكلة يعني ما بتخفيكم صارت كل العالم تعرفها موضوع المي يعني أخف شوي من موضوع موضوع المي مشكلته عندك التمديدات والتحتية في عندنا كمان بير بقلب الضيعة كمان صار في حادثة إنه صار في عندك ماس كهرباء وانضربوا كل الإلكترونيكس
8: أيوة.
7: كل الكونتاكتر والإلكترونية والحمد لله يعني تابعنا الموضوع بكل تفاصيله
8: حلو
7: ومع المتابعة أكلت 3 شهور
8: الله أكبر
7: قطعت الصيفية كلها سوا لقدروا تجاوبوا معنا ولقدرنا دخلنا بمكان معين إنه نحن عملنا غرفة بتبرع أحد الخيرين الضيعة ونحن كملنا بقية المبلغ قدرنا عملنا غرفة خارج مبنى البير لحدنا تفصلنا السولار سيستم عنه لأنه هو أكثر شيء بيعمل مشاكل والسولار سيستم وخلينا كل شيء كهرباء ومولد كهرباء أنه بقلب المبنى الأساسي. هيدا موضوع يعني عم نجرب أنه نتعلم من أخطائنا هلا إذا صار بالمستقبل أي كونتاكت بيكون نحن خسرنا بس السولار الباقيين بيضلوا شغالين. للأسف اللي صار بالصيفية اجت موجة حرارة صار في ماس بالسولار ضرب معه الإلكترونيكس تبع الكهرباء الدولة تبع المولد اللي هو حديده ضل وتعطل البيرة مدة 3 شهور بذروة الصيفية بذروة الحج للبيرة.
8: طيب بالوقت الحالي شو هي أبرز المشاريع اللي أنتوا عم تشتغلوا عليها وعم بتحاولوا أنه يعني تحطوها على سكة التنفيذ؟
7: هلا أول شيء مشروع مدخل الضيعة، في عنا اللي حكيتك عنه المستوصف، في عنا الشاطئ البحري، هلا بدنا نجيب ترخيص فيه ونجرب نوصل على الصيفي يكون عندنا شط منظم. و
8: هذا غير الشط اللي انفتح بالمنيا لما فتح الكورنيش تبع الاتحاد.
7: في كورنيش في الكورنيش اللي انفتح وشفتوا على الاعلام عملوا افتتاحيه، وفي في قبل الكورنيش كان في شط تابع للاتحاد فتحوا كمان يمكن الشيخ توفيق زريقه وبالمنيا. نحن عندنا شط ببحنين نظفناه هذيك السنه وجربنا نستثمره يعني بشكل انه نحط فيه كيوسكات ونأجر ناس فيها وإيراد هالكيوسكات بننظفه بنعمل باركينج للسيارات، حدا بيوقف على الباركينج مشان ننظم الامور. صدمنا انه انت ما فيك تحط كيوسكات بدك موافقه مسبقه من
8: وزارة السياحة
7: الشواطئ
8: بالأمن
7: بالوزارة الداخلية. وبعد ما حكينا معهم انه نحن اوكي هناخد موافقه وهناخد رخصه، اكتشفنا انه هذه الرخصه بدها شهرين ثلاثه، احنا مثل ما قلت لك استلمنا بواحد 6 شهرين ثلاثه معناتها خلصت الصيفيه.
8: صح.
7: قلنا هلا بشهر 2
8: هلا انتم بشتويه هلا انتم وهلا عم بيقولوا برد كثير هلا بلبنان
7: 100%. هلا بشهر شباط يعني اللي المفروض نحن بس ارجع انا من هون نقدم الطلب. بيجي الطلب بده شهرين او 3 شهور بكون على اول موسم الصيفيه نستلم الشط ببدايته.
8: طيب برايك دكتور مصطفى انه هلا انت شفت يعني العمل البلدي هون باستراليا انه التطور من حيث المكنة من حيث يعني تدخيل الكمبيوترات والإلكترونيات وعدم الإطالة أو يعني تطويل مدة المعاملات، هل كمان هذا بمنظوركم بالعمل البلدي في بلدية بحنين أنه اعتماد الكمبيوتر واعتماد يعني المكنة لتسريع المعاملات وتسريع يعني هذه الأمور الورقية؟
7: هلا احنا اخي زياد قبل ما اجي انا لهون كنا تقريبا وصلنا ل 80% من المكنه
8: البلديه،
7: وكان لسه فضل يعني بس موضوع اللي نحلم فيه هو موضوع البلديه الالكترونيه. اي مواطن بيقدر يفوت يعمل اكسس بنزل ابلكيشن بيشوف شو عليه، نقدر نوصل حتى اذا بدنا نعطي وورنينجز او بنعطي انفورميشن للعالم تكون نوصلها من قبل الابلكيشن.
8: حلو.
7: هلا نحن هيدي صراحه بدنا ندور على تمويل لإلى
8: يعني بس هي ضمن مخططاتكم واللي هي من ضمن الرؤيه المستقبليه
7: 100%. ولكن موضوع الكمبيوترز والنظام الفوتره والاتصال كل هيدا نحن خلصناه. اوكي في صرنا مجهزين للمرحله اللي عم بحكيك عنها. اذا صار في عندنا سبونسر نحن صار اوريدي البيزكس اللي بقلب البلديه نحن كانوا تقريبا خلصينه.
8: ممتاز.
7: حتى نحن الكاميرز والكنترول كل هذا كلياته خلصناه.
8: حلو.
7: كان عندنا مشاكل فيه كتير وكذا كان سيستم جديد بالرغم من كل الصعوبه والصعوبه الاقتصاديه لانه نحن عندنا مشكله كبيره بلبنان ومنك قادر تتكل على الدوله. بدك تعمل تشوف مين بده يمولك، هيدا كلياته بالتوازي مع التطوير بالتوازي مع المشاريع المستقبليه، هون صعوبة الموضوع.
8: طيب بدي اسالك دكتور، قبل خوضك للغمار العمل البلدي، كنت متوقع حجم المسؤوليه وحجم العمل اللي هو هلا انت واجهته بالعمل البلدي؟
7: استاذ زياد نحن اللي خلينا نفوت بالموضوع البلدي هو الجاب الكبيره اللي صارت اللي عم نشوفها بين اليوم اللي انت عايش فيه والتطور اللي انت ماشي فيه وبين المنطقة. يعني نحن عم نعرف انه نحن عم بيسبقنا الوقت، هذا اكتر شيء اللي خلينا نحن نضحش على الموضوع.
8: أيوة.
7: العمل البلدي انه احنا اذا ضلنا ماشيين بنفس العقلية
8: منا حنوصل لمحل.
7: طب انت كل سنة عم تنضرب بثلاثة واربعة لا تقدر تستدركها يعني. هذا كان نحن عارفين شيء وحتى صرنا عم نتفاجئ انه لسه في قصة كان يكون لسه أبكر من هيك صراحة.
8: طيب التعاون فيما بين أعضاء المجلس البلدي معك كيف أنتوا بتشتغلوا مع بعض؟ كيف يعني هل في روح التعاون؟ هل في خلافات أو كلياتكم عم تشتغلوا مع بعض يد واحدة لأجل إنماء المنطقة؟
7: أستاذ زياد نحن أول شيء لما عملنا ليستة نحن يعني تقريبا الليستة كلها طلعت
8: حلو
7: من فرد الليستة اللي كنا فيها سوا. طبعا نحن لما ننزلوا أعضاء لما نزلوا أعضاء ترشحوا ونحن اتفقنا نحن بيهم هني بيشبهونا قريبين على خطنا.
8: أيوة.
7: كان التيم وورك يعني أساسا ركب بالترشح
8: بالانتخابات. أيوة. على نفس الفكرة ونفس المنهج
7: بخندق واحد. فهمت كيف؟ وصلنا لهالموضوع. في خلافات طبعا بيكون في خلاف. هذا اذا ما في خلافات معناتها في مشكله
8: ما في شغل
7: طبعا. انا لو بدي اختلف بواحد انا وياه واخر شيء يطلع اللي معه حق هو اللي تمشي رايه هذا هذا هذا طبيعي شيء صحي جدا. المينو صحي انه ما يكون في خلاف ويتفرد بالراي وتمشي.
8: أيوة.
7: هذا المينو صحي. هذا شيء منه طبيعي يعني. نحن نجتمع انا ما بخبيش يعني الشباب كل شيء بدنا نعمله بالتشاور مع الكل. هلأ في ناس يمكن بتعرف أكثر من غيرها كونها أنه هي شغلة بيسمح لها تتواجد بالبلدية بتطل على البلدية على طول على على على اطلاع بالتفاصيل. وفي ناس اللي هي شغلة حكمة بتعرف لاحقا أو من خلال الاجتماع مجلس البلد اللي بنعمله. ولكن الكل بيعترض الكل اللي بيبدي رأيه ما في تفرد بالرأي. وأنا دايما بقول لهم أتمنيكم كلكم تيجوا تاخذوا مسؤولية يعني كل واحد يجي يمسك ملف ويطرح ملف وهو يستلمه ويكمله يعني يطرح مشروع.
8: حلو.
7: إذا المشروع عن جد بخدمة المنطقة ما بحط العرقلي لحدا بالعكس بشجعهم. عرفت كيف؟ وحتى لو كان يمكن أنا مشروع بحسه منه أولوية ولكن إذا في فاوندينج لإله وكذا عم مشي.
8: حلو. حلو.
7: ما عندنا مشكلة بالعكس. أنا ما غطى عطى ما نتعطى إلا كأخوة وكأصدقاء بالمجلس البلدي. ما في حدا طبقية بالموضوع نهائيا.
8: يعني روح التعاون موجودة والعمل كاد وحدي لأجل إنماء المنطقة ولأجل فائدة المنطقة. طيب برأيك قديش دور الاغتراب اللبناني اليوم أساسي بدعم القرى والبلديات؟ يعني الاغتراب مثل ما أنت شفته قديش مهم إنه يدعم هاي البلديات ومن أي ناحية؟
7: خي زياد لبنان من موجود لما الاغتراب نحكي على بلدية عم نحكي لبنان.
8: نعم.
7: لو ما في الاغتراب موجود وعن جد متحملين مسؤولية ضخمة يعني ما كان في لبنان. أنا برأيي ما اقتصرت القصة على البلدية. أعطيك نموذج نحن عن جعان بحنين.
8: نعم.
7: جمعية بحنين نحن نتعاطى مع الشباب من بحدود 2008. أنا يمكن بحكم أنه أنا صيدلي عندي صيدلية كنت أتعاطى معهم بالأمور الطبية. مساعدة مرضى، عمليات، مسألة تصوير أشعة، تحليل، أي حدا بده مساعدة أنا عرفت فيه بقول له للشباب أو هني عرفوا من حدا بيخبروني عنه نتقصى ونتحرى ونشوف السعر الأنسب وكذا ونروح مولو الشباب نحن بنروح من حاصب نجيب فاتورة. ما أثروا الشباب ولا من 2008 لتاريخ. زاد الموضوع وقت كورونا كمان كانت المساعدات العينية عمل إعاشات مساعدات مالية بالمباشر.
8: حلو.
7: هذا بارالل مع المساعدات الميديكال سبورت كنا كنا عم نعملهم. رجعوا كمان كل حدا كان عم بيساعد زوي يعني عم بيساعدوا عبر الجمعية وعم بيساعد بالمباشر
8: كمان. نعم.
7: ما قصروا. نحن كمان لما فتنا كمان بالعمل البلدي دغري على السريع قالوا لنا شو الأمس حاجة لإله كنا بحاجة لآلية لأملوا لنا إياها. رجعوا كمان سافر على لبنان الحاج أحمد سكيف ولا الأستاذ فادي البقاعي الحاج فادي البقاعي كمان راحوا طلعوا على الحاجات البلدية كمان أملوا لنا مجموعة 560 بلاستيك بينز. هدول كنا كتير بضروريات لأنه تعرف كنا مشكلتنا الأساسية هي
8: هيدي لأجل
7: النفايات. وكمان أمنوا لنا بيك أب صغير يفوت بالأحياء الضيقة عشان نقدر نسهل العمل. ما أخروا الشباب وبعدهم لهلا نحن شو بنحتاج نحن يعني مستعدين الشباب يكونوا سند وعون ويلبونا بأسرع الأوقات يعني.
8: طيب هلا خلال هالزيارة هاي أو خلال هالفترة اللي أقمتوها هل تم طرح مشاريع أو أفكار مشاريع عملية ما بينكم وما بين أفراد الجالية أو متمولين بالجالية أو هل هناك مثلا كمان عمل مستقبلي مع بلدية كامبرلاند؟
7: أول شيء ببلش بالنهاية يعني بلدية كامبرلاند يعني ودتنا دعوة والسيد علا حامد يعني من العناصر نحن بنفتخر فيه ونحن هنطرح الفكرة وهنشوف يعني أول شيء بدنا نستفيد من خبراتهم، بدنا نعمل جولة بالبلدية نشوف المنشآت. يعني أنا بيهمني كمان الك ك ك administration عنده نعرف كمان قديش فينا نستفيد منه هونيك. طبعا موضوع التوأمة أو كذا هنحكي فيهم، نشوف شو نقدر نستفيد نحن من الخبرات، وإذا في إفادة مادية وين تني صلاحياتهم وين الإمكانية نحن التطبيق.
8: نعم.
7: موضوع رجال الأعمال، يعني مثل ما قلت لك نحن في حال كان في أي مشروع بده يركب، يعني التمويل عم يجي من رجال الأعمال ومن المغتربين من كل أهل بحنين. يعني بقى أنا ما صار في حكي مع رجال الأعمال على الموضوع.
8: أيوة.
7: نحن ما جايبين مثل مشروع يعني مفصل بخرائطه بتكلفته
8: إنما كتعارف بدرجة الأولى
7: دراسة الجدوى. أيوة. نحن يعني ما استمر للأسف لسه ما وصلت لهالمرحلة. أتمنى لو كان عندي الوقت الكافي لكل هالأفكار اللي عندنا إياها والمشاريع إنه نحن نقدر معهم نعمل ستاديز ونجهزها، بس للأسف كانت
8: هل تم
7: قصيرة 6 شهور.
8: آه.
7: لقدرنا نحن نطلع من المشاكل اللي نحن استلمناها، يعني للأسف أكلت.
8: هل تم عرض عليكم من قبل أحد الفعاليات مثلا أنه من يعني طالما أنتم ما عرضتوا أو ما طرحتوا، هل تم عرض دراسة مشاريع تتقوموا فيها وهني كمان بيكونوا بالطرف الثاني سواء ممولين أو شركاء؟ يعني مثلا هل اقترح عليكم أحد الأشخاص المتمولين أنه ليه ما بتعملوا كذا، ليه ما بتعملوا كذا، ليه ما بتعملوا كذا؟
7: والله كله عنده مثل ما قلت لك، كله عنده طموح وكله عنده بيحب يعمل أحسن لمنطقته، وبتيجينا أفكار بيطرحوا علينا كثير هيك، بس نحن في أولويات. أنا ما بقدر إيجي والله مثلا لنقول مثلا بدي اعمل شغله مثلا رقم الطرقات وانا الطريق مكسر.
8: ايوه
7: انا
8: في اولويات،
7: انا ما فيني اجي والله بدي مثلا بدي اشيل السيارات اللي على الطريق وانا مني اعمل لهم باركينج. انا يعني في شغلات في ترتيب الاولويات، كله طموح وكله بده كل شيء شايفه شواز وكل شيء شايفه غلط على الطريق او على البلد بده يصلحه، ولكن احنا الواحد بده يكون يعني اذا اردت ان تطاع
8: فاطلب المستطاع.
7: انا ما بدي كمان حلمي واندفاعي انا يكون بعيد عن الواقع.
8: طيب كرئيس بلدي شو اكثر شيء هم بيشغل لك بالك او هو التحدي اللي انت بتعتبره انه هذا من اهم الاشياء اللي بتحت الهمة وبدك تشتغل عليها بالوقت الحاضر؟
7: استاذ زياد صدق انه احنا بكل الظروف السيئه اللي استلمنا فيها البلديه او ظروف البلد، يعني صدق بالله انه نحن ما عندنا نعمل شغله وتعاكزت معنا بالماده.
8: الحمد لله الحمد
7: اي
8: لله.
7: شغله تيجي
8: هاي نعمه من الله تعالى.
7: والله انا عم بقول لك وهذه يعني الله سبحانه وتعالى شهد، ولا مره جينا بدنا نعمل شغله وفيها وجه حق الا ما يجي التمويل.
8: الحمد لله
7: يجي الله يسخرنا متبرع، يسخرنا مقاول، يسخرنا كذا. وانا يعني في شغله نحن يعني شعار عاملينه بالبلديه، نحن ما بنقبل التبرع المالي. نحن ما بنقبل يجيب التبرع يدفع مصاري، نحن بدنا بطون له جبلات بجيب لنا بطون، بدنا بحص، بدنا رمل، بدنا مواد بناء، بدنا بجيب هيك. انا بعد قد قدر مستطاع عن التبرع المالي مشان ما يكون في اي داوت بموضوع.
8: أيوة. حلو
7: شفافيه صراحه.
8: حلو
7: هذا. انت بدك يا خيي في عندك هالشغله بدنا نعمل، روح بشوفها، بتحب تاخذ تعهد انت باشراف البلديه يعني مشان يكون الشغل منيح، او بتحب تساهم ببضاعتها كمان فيك تحط لنا نحن اعتماد باي واحد تاجر بنا، عفوا تاجر مواد بنا، ونحن بناخذه من عنده.
8: طيب السؤال ما قبل الاخير، كيف بتشوف مستقبل بلديه بحنين خلال الفتره المقبله؟ يعني قديش فتره؟ يعني
7: ست سنين.
8: يعني خلال 6 سنين
7: بقول ان شاء الله اذا الله سبحانه وتعالى يعني اكرمنا وبوجود الشباب الطيب الفريق العمل البلدي اللي معنا اللي بنعتز فيه صراحه، يعني انا بشوف ان شاء الله حيصير في فرق كبير
8: ان شاء الله تعالى.
7: وان شاء الله كل اللي حكيتك عنهم المشاريع يعني ان شاء الله مخلصهم بفتره
8: باذن الله تعالى. بهالهمه هاي ان شاء الله تعالى، يعني وكمان يمكن تعملوا مشاريع تانية ان شاء الله تعالى
7: باذن الله تعالى. كثير كبير للمنطقه، وبنعرف انه نحن لازم عندنا شغل كثير كبير لنستدرك الوقت لأنه في غيرنا كتير قطع شوط كبير. يعني نحن مثلاً طبعاً الواحد بيضلوا يطمح للأعلى مب يعني. يمكن لما نقول نحن مثلاً بلدية البترون مثلاً.
8: نعم.
7: أو مثلاً بلدية الجبال. بيقول لك إنه واحد إنه بلد الجبال والبترون ترى نحن نعرف البترون كيف نعرف الجبال كيف كانت يعني.
8: صح.
7: اشتغل عليها وصارت هي في وقتها الواحد لازم يطلع للأعلى ليقدر يقدر يحقق إنتاج. نحن بنقول طموحنا هو مثل بلديات يدور. والله ولي التوفيق ما فيني لك إلا هيك. نحن إذا كل شيء كان ميسر الأمور مثل ما هلا الحمد لله أنا إن شاء الله متفائل
8: إن شاء الله تعالى. طيب كلمة أخيرة للي عم يسمعوك، الناس اللي عم يسمعوك هلا كرئيس بلدية وكزائر، شو الرسالة اللي بتحب تسمعون إياها بهذا اللقاء؟ بدي اياك تقرب على الميكروفون وبدي يعني كلمة من القلب للي عم يسمعوك.
7: أول شيء بدي أقول لأهالينا ولأخوتنا بإستراليا بتشكركم كثير على الاستقبال الحر، وأنا يعني بين أهلي وبين أقربائي وبين جيراني، وأنا يعني نفتخر فيكم نحن كلياتنا، وأنتوا عزوتنا وأنتوا داعميننا، وأنتوا يعني يعجز اللسان عن الشكر، تاريخ من الـ من الـ من الـ الوقوف لجانب أهليكم بالبلد الأم. يعني إلكن علينا كتير، ونحن ما في يمكن عبارة بتوفيكم حقكم. كمان أنا بدي إلكن إنه ما قصرتوا مع لبنان، حملكم تقيل، وبعرف أنه يمكن المتغيرات بقلب اللي صايرة هلأ بسدني وبإستراليا بشكل عام، ولكن برضو بدكم تكونوا مثل ما كنتوا سابقا يعني داعمين لأهليكم ولبلدتكم ولمجتمعكم. يعني كمان أنا بدي أقول لأهالينا بقلب الحنين، يعني بدي أقول لهم كمان يعني أنتوا طبعا هذه الضيعة هي اللي أنتجت
8: هالرجالات
7: 100%، هالرجالات بقلب لبنان، وكمان اللي ودت كمان النخب للخارج لأستراليا. بدي أقول لهم أنتوا كمان عليكم مسؤولية كبيرة بأنه عن جد تكونوا شعب مثل ما يعني عودتوا الناس تعرفكم. بدنا مثابرة لنرجي حالنا نحن بوجه حضارة. أتمنى من الكل أنه يكون إيد وحدة نتخطى موضوع الانتخابات.
8: خلص هيدي الانتخابات صارت ولا ظهرنا هلأ،
7: نتساعد على موضوع أنه ننهض بهالمنطقة، وكل بيكون ربحان، ما حدا هيطلع يعني مثل ما بيقولوا
8: خسران
7: إذا منطقته صارت حلوة ونظيفة ومضرب مثل. بقول لهم أنه بارك الله فيكم، نحن نتمنى لفتة نظر لموضوع النظافة العامة يعني، وعلى رأسها موضوع القنوات المائية.
8: أيوة.
7: يعني وهذا الشيء طلبناه نحن من رجال الدين عنا أنه يكسفوا قدر المستطاع بخطب الجمعة أنه الموعظة بالنسبة للنظافة وخاصة بقنوات المائية، وقديش هي فيها حرماني وقدي فيها حديث شريفي بهالموضوع.
8: نعم.
7: يعني بالنسبة كمان نرجع لموضوع أهالينا بسدني، بقول لهم بارك الله فيكم والله يعطيكم ألف عافية، أكرمتونا ونحن نفتخر فيكم، وأنا بدي أعتذر من كل واحد ما قدرت لبيته.
8: الكل بيعرف مشاغلك وبده
7: مين أكثر ما شفت أنا المحبة، أكثر ما شفت أنه الناس يعني عايشين في أستراليا بس ولكن روحهم وعطفتهم
8: بلبنان. نعم.
7: وأنا بشعر بهالموضوع وبعتمش من هالمنطلق هذا، بعتذر من كل واحد ما قدرت لبيته، وإن شاء الله بالسنين الجاية منيجي ومنلبي الكل بإذن الله، ولكن أنا بعتذر منهم أنا لأنه كان مضغوطين جدا وما قدرت طول قعدتي بأستراليا أكثر من 4 أسابيع.
8: إن شاء الله المرة جاي بدنا نقول له الحاج أحمد يعمل لك إياها 6 weeks مش 4 أسابيع.
7: إن شاء الله.
8: إن شاء الله. دكتور مصطفى أنا بدي أتشكرك كتير على يعني حضورك وعلى يعني سهولة الحديث معك، وبنتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله تعالى أنت وكل الفريق العامل معك، وبنتمنى كل الخير لأهل بحنين وللي عم بيسمعونا كذلك بأستراليا.
6: أعزائنا المستمعين، كنا معكم اليوم مع رئيس بلدية بحنين من شمال لبنان الدكتور مصطفى غمراوي، اللي عم بيقوم بزيارة خاصة لسيدني برفقة عدد المجلس البلدي. شكرا لكم أحبابنا المستمعين، شكرا لكم وما كنت عم تسمعونا. إلى اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى بحلقة مقبلة مع برنامج صوت الجالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: شمسك نورا لالي يا إذاعة بالعالي.
6: صوت الجالية، منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع، يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم.

0: أعزائنا الكرام، نبقى الآن مع برنامج أنوار الحج والعمرة.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن فريضة الحج من أهم أمور الإسلام، وهي من عبادات العمر المباركة، وفيها مزايا جليلة وفوائد عظيمة، فقد جعل الله تعالى للحج فضلا منه وكرما، مزية ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، وفي ذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. ولا عجب أنه مع حلول موسم الحج تنتعش قلوب المؤمنين ببركة قدومه، وتثور في نفوس كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نوازع الشوق والخير لأداء هذه الفريضة المباركة، وزيارة قبر خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيتدفقون من كل فج عميق ومن كل حدب وصوب في أطراف المعمورة برا وبحرا وجوا، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز، مهبط الوحي والنور وبزوغ إشراقة الحق والخير والإيمان، مهللين ومكبرين ومرددين هذا النداء العظيم، نداء التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما أحوجك أيها الراغب بالحج، يا من عقدت العزم على أداء فريضة الحج المباركة التي هي من أجل وأهم العبادات، أن تقف وقفات تأمل وتدبر في أدائك لمناسك الحج وشعائره، لتستشف منها المواعظ والعبر، ويكون لك بها محطات خير ونور وبر، فتتوب من جميع ذنوبك وتتزود بالتقوى والطاعات لآخرتك. ومن أولى ما يتزود به الراغب بالحج العلم بأحكام وشروط الحج وما يخل ويفسد شيئا من أعماله، إذ يتحمل المرء لهذا الأمر تكاليف كثيرة ومشاق عديدة، من دفع مال وترك أهل ومغادرة وطن وعبور مساحات شاسعة، زيادة على ما يلاقيه المرء من مصاعب قد تصادفه. لذلك كان من المهم أن يتعلم الشخص أحكام الحج، فتذكر أيها الحاج عند إحرامك بالحج ورفع صوتك بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، يوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور، فتنشق القبور عن أصحابها ويخرجون منها أفواجا أفواجا، حيث يحشرون ويزدحمون في مواقف القيامة على الأرض المبدلة، منقسمين إلى مقبولين ومردودين ومقربين، مكرمين وممقوتين، وكل على حسب ما قدم في هذه الحياة الدنيا. فالمؤمنون الصالحون يحشرون كاسين راكبين طاعمين، وأما العصاة من أهل الإيمان أصحاب الكبائر الذين ماتوا بلا

0: توبة يكونون حفاة عراة. وأما الفريق الآخر وهم الكافرون الذين كذبوا الله ورسله فيحشرون حفاة عراة يجرون على وجوههم إهانة لهم على كفرهم ومعاصيهم. وعند دخولك أيها الحاج مكة المكرمة ووقوع بصرك على الكعبة المشرفة أكثر هناك من الدعاء واحمد الله تعالى على أن بلغك مكة المكرمة وألحقك بزمرة الوافدين إلى حرمه وبيته. واستحضر أثناء طوافك عظمة الكعبة وشرفها وكيف جعلها الله تعالى قبلة للصلاة ورمزا لجمع قلوب المسلمين وتوحيدها على طاعة الله. وإذا سعيت بين الصفا والمروة تذكر جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد صحابته رضوان الله عليهم من أجل نشر الحق والإسلام. وتذكر أن السعي بين الصفا والمروة فيه حكمة عظيمة وأنه رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي هذا المكان المبارك كانت هاجر قد نفد منها الماء وكانت وحيدة مع ولدها إسماعيل، فأخذت تتردد بين الصفا والمروة تسعى بحثا عن الماء متوكلة على الله تعالى، حيث فرج الله كربتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب العذب المبارك، فشربت وارتوت وأروت به ولدها إسماعيل عليه السلام. وإذا وقفت على جبل عرفات أشغل نفسك بأنواع العبادات والدعاء، وفي ذلك الموقف المهيب تذكر مواقف يوم القيامة واجتماع الأمم بأنبيائها، وتذكر ذلك اليوم العظيم كيف يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والخشوع والابتهال إلى الله عز وجل حتى تحشر في زمرة الفائزين المرحومين الآمنين يوم القيامة. وإذا رميت الجمار في منى امتثالا لأمر الله فاستحضر بقلبك عند الرمي أنك برميك الجمار الثلاث تقصد التشبه بنبي الله إبراهيم عليه السلام، حيث ظهر له الشيطان هناك فأمره الله تعالى أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله، فرماه سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحصى إهانة له. وإذا ما أتممت أيها الحاج مناسك الحج وشعائره فلا تنس التوجه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشرف بزيارة تربته المباركة وقبره الشريف الأزهر. واعلم أنه تسن زيارة قبره عليه السلام بالإجماع عند العلماء، إذ يقول الرسول العظيم عليه أزكى الصلاة والتسليم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. إن رحلة الحج المباركة وأداء فريضة الحج ثم زيارة قبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة من أهم القربات والطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهنيئا لمن سارع وتسابق إليها في حياته الدنيا، وطوبى لمن تشرف بحج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول المصطفى خير الأنام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه.

0: بك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتوي مفهم سبونسر.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن من عادة المستشرقين المغرضين أنهم يشغفون في التفتيش على ما يظنونه أو يتوهمونه بابا للطعن والافتراء على الإسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلوا من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم مدخلا لهذا الطعن والافتراء. والله عز وجل قد بين في هذه الآية الكريمة أن الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهم أزواجا، فالنبي لم يكن متعلق القلب بالنساء، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أنه صلى الله عليه وسلم مع ما أوتي من الجمال والحسن لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، فبنى بأولى زوجاته خديجة وكانت تبلغ من العمر نحو 40، ثم ماتت رضي الله عنها حين بلغ عليه الصلاة والسلام من العمر 50 سنة، ولم يكن قد تزوج غيرها. فلو كان ولوعا بالنساء كما يفترون لكان أعرض عن خديجة إلى الفتيات الأبكار، ولكنه لم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا قط غير عائشة رضي الله عنها، ولكان أيضا عدد الزواج قبل أن يبلغ من العمر 50 سنة كما هو شأن المنهمكين في شهوة النساء. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت تمر ليلتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج إلى البقيع، وهي جبانة في المدينة، يدعو لأهل الجبانة، وهذا مع ما اجتمع في عائشة من حداثة السن والجمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات حتى تنتشر شريعته بطريق النساء إلى النساء، فإن أحكام الشرع الخاصة بالنساء يسهل انتشارها بينهن من بعضهن لبعض أكثر مما لو كان بطريق الرجال، وكذلك حتى يجمع شتات القبائل بالمصاهرة إلى غير ذلك من الحكم. ومن جملة زوجاته صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة بنت خويلد، والسيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، والسيدة أم سلمة، والسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب، والسيدة زينب بنت جحش، والسيدة صفية، وغيرهن رضوان الله عليهن أجمعين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وهذا لما لهن من الفضل والأحكام الخاصة بهن. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن أحكام خاصة خصهن الله بها، منها ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فحرم الله تعالى على رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوجوا إحدى زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام بعده، لذلك نقول عنهم أمهات المؤمنين، أي كأمهات المؤمنين. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فيا رب صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أنتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1.

إن كان يا أحبابي تدخل على المبتدأ والخبر، فتبقي الأول مرفوعا وتنصب الثاني، مثل كان الدرس جميلا. وهلأ بعد ما سمعت الدرس بدي منكم تقرأوا الدرس مع بعض حتى نتأكد ونعرف مين اللي كان منتبه ومين اللي كان ملتهي.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار، أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: Imam Ali ibn Abi Talib, the fourth caliph, said, "Knowledge is better than money, because knowledge protects you, whereas you protect money. Knowledge rules over things, whereas money is ruled over. Money diminishes as you spend it, whereas spending the knowledge by teaching it to others increases your reward."
9: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
10: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، ننعى إليكم وفاة الشاب جاسم محمد خضير عباس الذي توفاه الله في بغداد إثر حادث سير أليم رحمه الله. والده محمد خضير عباس رحمه الله، والدته الحاجة نضال العزاوي رحمها الله، عمته في أستراليا الحاجة ميسون خضير عباس زوجة الحاج الدكتور أنمار طاهر. تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم الأحد 3/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.
1: قيوم يا حي مولاي.
0: اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي أعوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا

0: وسلم.
1: التويم FM سبونسر.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: الحكمة من فرضية الحج والعمرة مرة في العمر على المستطيع. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نصلي في اليوم 5 مرات، وكذلك نصوم رمضان كل سنة مرة، أما الحج فمرة في العمر. الله ما كلفنا هذا يا أحباب إلا مرة في العمر وعلى المستطيع. منها من الحكم لذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الكلف على بعض الناس لا يقدرون أن يأتوا من أماكن بعيدة حتى يحجوا، فإذا تكلف الواحد ما يجمع بعد ذلك يضعه في أشياء أخرى من أوجه الخير. هذا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، وكان من السلف الصالح. رأى مرة امرأة تأكل قطة، ما قصتها؟ هذا ابن المبارك كان يحج سنة الحج النفل ويجاهد سنة. في سنة الحج وهو ذاهب للحج رأى امرأة تأكل الهرة، تريد ذبحها لأكلها، فقال هذا حرام. فتذكرت هي وقالت له قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا الرجل عرفها مضطرة

وأنها بحاجة، فبدل أن يدفع المال للسنة حجة النفل ماذا فعل؟ أعطاها ورجع، فرؤي هناك. لما عاد قومه لتهنئته قال: ما حججت؟ ما ذهبت؟ قالوا: بلى، رأيناك عند الكعبة وعند عرفة وفي المسعى و و و. فقال لهم: أنا ما ذهبت. قال العلماء: أرسل الله ملكا بصورة ابن المبارك فحج عنه. نعم يا أحباب، الواحد منا فرض عليه إن كان مستطيعا مرة في العمر ليتفرغ لطاعات أخرى. وأيضا التجرد من الزينة في الحج هذا لا يكون في كل الطاعات، فقد جاء في الشرع: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. الواحد منا يرتب نفسه في الصلاة، يغطي رأسه من السنة كرجل، وأكتافه لا تكون مكشوفة إلى غير ذلك. نعم يا أحباب، الحج له شروط صحة، شروط مباشرة، شروط وجوب. الله تعالى أوجب مرة في العمر على المستطيع، لكن يستطيع الفقير أن يقترض ويحج، يستطيع الصبي الذي هو صغير والده يجعله محرما إلى غير ذلك من التفاصيل. ومنها أي من الحكم أن جعل مرة ليحج الواحد عن غيره إذا أراد. نعم، هناك ما عرف في بلاد الشام بحجة البدل، يعني عن غيرك، وهذا أمر مهم يا أحباب. عند الشافعية يكون الواحد حج عن نفسه أولا، وبعض الناس يكون معضوبا، يعني فيه علة لا يستطيع السفر، بعيد عن مكة، فهذا أيضا يحج غيره عنه. ثم يا أحباب، الحج فيه رياضة، فيه رياضة الحس، فيه رياضة الوجدان، يعني للروح والجسد معا. فهذا الحج يا أحباب كله حكم، رزقني الله وإياكم الحج والعمرة.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الأحبة، اعلموا أن المهدي من هداه الله تعالى، ومن شاء الله تعالى له الضلالة فيكون من أهل الضلال. يوجد في هذه الأيام أناس يظنون بأنفسهم أنهم من المسلمين وهم ليسوا مسلمين، وذلك لأنهم يشبهون الله تعالى بخلقه، ومن شبه الله تعالى بخلقه لا يكون مسلما. هؤلاء فسروا بعض الآيات على ظواهرها، توهموا أن الله في جهة ومكان، واعتقدوا أنه يتحرك ويسكن، فهموا بعض الآيات القرآنية على هذا الوجه فكفروا. كل الآيات التي ظواهرها يوهم أن الله في جهة وأنه ينتقل من مكان إلى مكان ليس معناها على الظاهر، بل لها معان تليق بالله، هذه المعاني ليست على الظاهر. أهل السنة اهتدوا لذلك، وأما المشبهة فلم يهتدوا. هؤلاء المشبهة كانوا قبل ذلك بألف سنة، كان أناس يعتقدون يقولون الله بصورة البشر، وكان بعضهم يعتقدون ويقولون الله نور يتلألأ، يعتقدون عقائد متنوعة، كل هذه العقائد ليست عقائد المسلمين. أما أهل السنة والجماعة تمسكوا بهذه الآية ليس كمثله شيء، لأن معناها أن الله ليس جسماً ولا حالا في جهة ومكان، ومعناها أن الله ليس متحركا وليس ساكنا. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على هذا، على أن الله لا يتحرك ولا هو ساكن ولا يتحول من حال إلى حال، وليس جسما، لا هو جسم لطيف كالهواء ولا هو جسم كثيف كالإنسان، لأن كل شيء يتحول من حال إلى حال فهو حادث، كل جسم حادث، كل شكل حادث، كل صورة حادثة. الله أزلي، ذاته أزلي، لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء، وكذلك صفاته لا ابتداء لها ولا انتهاء. علمه علم واحد أزلي أبدي، وقدرته كذلك، ومشيئته وكلامه. الله له كلام أزلي أبدي، ليس له ابتداء ولا انتهاء، ليس حرفا ولا صوتا، ليس مثل المخلوقين. نحن نكون ساكتين أول ما نخرج من بطون أمهاتنا، لا نتكلم، ثم بعد وقت نتكلم، ثم بعد الكلام نسكت، ثم نتكلم، وهكذا. الله ليس هكذا، لو كان هكذا لكان حادثا مخلوقا، لأن الحادث المخلوق يتغير من صفة إلى صفة، من حالة إلى حالة، كل شيء يتغير من صفة إلى صفة فهو مخلوق حادث. كل هذا أهل السنة والجماعة فهموه من هذه الآية ليس كمثله شيء، لأنه لو كان في جهة لكان له أمثال كثير، الملائكة في جهة فوق، والبشر والجن في جهة تحت، فلا يجوز أن يكون له مثل. مع هذا، أي أن الله متكلم بكلام أزلي أبدي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، نقول عن القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور كلام الله، لأن هذه الكتب الأربعة عبارات عن ذلك الكلام الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، تدل على ذلك، ليست عين ذلك الكلام. الله تعالى أمر جبريل بأن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ لينزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الله قرأه بالحرف والصوت كما نحن نقرأه، ولكن هذه الحروف التي نقرأها تدل على ذلك الكلام، فيقال لهذا القرآن الكريم كلام الله. بعض الناس يغلطون في فهم هذه الآية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يظنون
أن الله ينطق بالكاف والنون كلما أراد خلق شيء يقول كن كن كن فيوجد، وهذا ضد العقيدة الإسلامية، ضد عقيدة التوحيد. إنما معنى هذه الآية كل شيء يكون بحكم الله الأزلي بكلامه الأزلي. في الأزل حكم الله بوجود هذه العوالم فتوجد بذلك الحكم، وقدرته وعلمه ومشيئته توجد المخلوقات. هذا معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن كن لفظ مخلوق، صوت مركب من حرفين، يستحيل أن ينطق الله بهذين الحرفين. فمعنى هذه الآية أن الله تعالى إذا أراد إيجاد شيء وجد في الوقت الذي أراد بلا ممانعة ولا تأخير. اللهم ثبتنا على عقيدة الرسول والصحابة، وقنا عذاب النار، وأكرمنا ربنا برؤية سيد الأبرار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، ننعى إليكم وفاة الشاب جاسم محمد خضير عباس الذي توفاه الله في بغداد إثر حادث سير أليم رحمه الله. والده محمد خضير عباس رحمه الله، والدته الحاجة نضال العزاوي رحمها الله، عمته في أستراليا الحاجة ميسون خضير عباس زوجة الحاج الدكتور أنمار طاهر. تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم الأحد 3/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار, أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي أنزل على عبده الكتاب هدى ونورا ويسر تلاوته تيسيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن قراءة القرآن تهذب السلوك وتحسن الأخلاق وتقوي اللغة العربية، فمن عمل بأوامر القرآن واجتنب نواهيه فقد تخلق بخلق القرآن. ضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز، معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين وفيكم.
0: أيضا أحبت اليوم أن تشاركنا في هذا اللقاء الحاجة خديجة. أهلا وسهلا فيك حاجة خديجة.
2: أهلا فيك حاجة نادي، بارك الله فيك.
0: فيك آمين.
2: وأنا كمان بحب رحب بالشيخ سمير دبليز، بارك الله فيك، وأنا سعيدة جدا أني موجودة معكم هون بالاستديو اليوم.
1: الله يبارك فيكم.
2: آمين وفيكم.
0: بارك الله فيكم. سنتابع مع فضيلة الشيخ بأحكام التجويد، لكن فضيلة الشيخ بداية نحب أن نسمع منك سورة التكوير.
1: على الله الاتكال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم

0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين وفيكم كرمكم الله.
1: لو تبين لنا بعض الأحكام في هذه السورة.
0: هذه السورة إذا الشمس كورت، أولا ننبه إلى أن إذا لا تفيد الشك، إذا يمكن

0: في هذه الأيام أهل هذا الزمن يظنون أنها تأتي للشك، لكن هنا هذا يقين، الشمس ستكور، وبغير هذه الصورة إذا السماء انفطرت، إذا وقعت الواقعة، يعني حين تحصل هذه الأمور، المسلم عنده يقين باليوم الآخر. فإذا الشمس كورت، الشمس اللام التي فيها لا تلفظ، اللام الشمسية أو الشين من الحروف الشمسية، وإذا وقفنا عندها نمد، إذا الألف موجودة، لكن عند الوصل يسقط المد حتى لا يلتقي ساكنا الألف مع الشين. إذا الشمس كورت، المطلوب أن نبين لحرف التاء الهمس الذي فيها، والميم بالشمس هنا حكمها الإظهار، يعني لا تغن غنة زائدة. نقرأ: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. كذلك إذا نفس الحكم بإذا الأولى، النجوم كذلك، هذه اللام لام شمسية لا نلفظها، ونشدد النون المشددة، نظهر الغنة غنة النون فيها. وإذا النجوم انكدرت، وحرف الجيم هكذا لفظه، ينبغي أن تظهر الجيم، فيها شدة وفيها جهر، لا يجري معها الصوت. وعند انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، هنا النون الساكنة تخفى قبل الكاف، انكدرت ثم الراء بكورت وانكدرت وسيرت، كلها الراء ينبغي أن تلفظ مفخمة. وإذا الجبال سيرت، هنا يظهر الفرق بلام الجبال بينها وبين لام الشمس والنجوم، الجبال لفظنا اللام. وفي المصحف يعني يضعون على الحروف التي تكون ظاهرة، يضعون على هذا السكون علامة السكون التي هي تشبه بداية الحاء، بداية حرف الحاء. أما بالحروف الشمسية لا يضعون هذه العلامة على اللام الساكنة، إنما يشددون الحرف الذي بعدها. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. كذلك لام العشار مثل لام الجبال نلفظها، لأن العين والجيم، الجيم والعين من الحروف القمرية. المطلوب من القارئ بكل هذه المواضع حين يلفظ إذا ذال من الحروف اللثوية، يعني لابد من وضع طرف اللسان على طرف الثنايا العليا، ولا نقول إذا الشمس. وكذلك بكل موضع فرق بين الذال وبين الزاي. في الكتابة الذال تكتب يعني مثل الدال لكن عليها نقطة، أما الزاي فتكتب مثل الراء. وإذا الوحوش حشرت، كذلك الوحوش، يعني ننتبه للذال وللام بالوحوش نلفظها، وننتبه لتفخيم الراء من حشرت. وإذا البحار سجرت، وهنا البحار كذلك، يعني ما يأتي معنا من حرف الذال واللامات إن كانت شمسية أو قمرية، يعني لن نعيد، لكن هنا يتنبه للحاء. الحاء ليست من الحروف التي هي تفخم، ليست من حروف الاستعلاء، وهنا نبين أن الحروف لها صفات. صفة الاستعلاء تكون الاستعلاء، اللسان يعلو إلى الحنك الأعلى بسبعة أحرف. هذه الحروف السبعة هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، من كلمة خص ضغط قض. هذه الحروف السبعة تفخم دائما، هي اللسان حين يستعلي إلى الحنك الأعلى يترتب على هذا الاستعلاء أن هذه الحروف تفخم. فالحاء التي ليست من هذه الحروف السبعة لا نقول وإذا البحار، وإذا البحار سجرت، كذلك الراء تفخم. وإذا النفوس زوجت، يعني القراءة الجيدة قبل أن نتكلم بأحكام التجويد الإدغام والمد مثلا، لابد من أن يظهر القارئ الحروف من مخارجها، مثل الذال والزاي، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت. عند الموؤودة هذه الواو كتبوا واو صغيرة بعد الهمزة حتى يعني للدلالة أنه لابد من المد. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب على النون وضعوا حرف الميم، بأي ذنب، لأن النون هنا لا تلفظ نونا إنما تقلب، لأن النون إذا جاء بعدها حرف الباء تقلب إلى حرف الميم، بأي ذنب قتلت، وتبقى الغنة. الميم هي الميم الساكنة، حكمها قبل الباء أنها تخفى، وإخفاؤها لابد فيه من الغنة. لا نبالغ في الغنة، يعني لا نطيل الزمن، لا نقول بأي ذنب قتلت، لا، هذا تطنين النونات هو يعني من اللحن الذي ينبغي أن لا يقع فيه القارئ. مظهر الغنة باعتدال، بأي ذنب قتلت، كذلك التنوين حكمه قبل القاف الإخفاء. التنوين مثل النون الساكنة، لأن التنوين هو لفظا هو نون ساكنة، تظهر في آخر الاسم، تظهر في اللفظ، وعند الوقف لا تظهر، وكذلك بالخط لا تكتب نون. بأي ذنب قتلت، يعني مر معنا الإخفاء ومر معنا الإقلاب، وهي هذه النون الساكنة والتنوين كنا ذكرنا أن لها أربعة أحكام. الحكم الأول الإظهار عند حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ثم تدغم هذه النون إن كانت في النون الساكنة أو في التنوين، تدغم في حروف يرملون على التقسيم الذي ذكرناه، بغنة في حروف ينمو وبدونها في اللام والراء. والإقلاب هذا هو تقلب النون ميما إذا جاء بعدها حرف الباء وتخفى عند باقي الحروف. الحكم الرابع، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف، ما يبقى بعد حروف الحلق وهو يرملون والباء يبقى 15 حرفا. وإذا الصحف نشرت، كذلك يعني الانتباه للذال وللصاد التي هي من الحروف الشمسية ولتفخيم الراء. وإذا السماء كشطت، كذلك بلفظ السماء نمد الألف أربع حركات لأنها وقعت قبل الهمزة، وهذه الهمزة كلما وجدت همزة بعد حرف المد نزيد عن المد الطبيعي إلى أربع حركات.
1: هو المد واجب متصل،
0: مد متصل واجب. وإذا السماء كشطت، كذلك يعني ينبغي أن تظهر الكاف لا تختلط بالقاف مثلا. أيوة. وكذلك الطاء ينبغي أن نميزها عن التاء، كشطت. وإذا الجحيم سعرت، كما مر معنا الذال واللام القمرية ونفخم الراء. وإذا الجنة أزلفت، يعني كل هذه الأمور التي تحصل يوم القيامة هذه تعطينا صورة عما يحصل في يوم القيامة. الجنة تقرب، وإذا الجنة أزلفت. ننتبه للغنة بالنون المشددة في لفظ الجنة، وأزلفت ننتبه لبيان حرف الزاي مع الصفير الذي فيه. ماذا يحصل إذا حصلت هذه الأمور؟ علمت نفس ما أحضرت، يعني كل نفس يوم القيامة كتابها يوضح ما قدمت من عمل، من عمل خير، ما قدمت من عمل سوء، تجد ما أحضرت ما عملت من عمل، ليكون جزاؤها من جنس عملها. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعلى نفسه. علمت نفس ما أحضرت، بعلمت نبين الهمس الذي في التاء، و عند نفس عند هذا التنوين جاء بعده حرف الميم من حروف يرملون وينمو، فإذا حكمه الإدغام بغنة. ما أحضرت، كذلك وضعوا علامة المد على الألف لأن الحرف الذي جاء بعدها هو الهمزة، لكن فرق بين السماء وما أحضرت. بكلمة السماء قلنا هو مد متصل لأن حرف المد والهمزة بنفس الكلمة، أما ما أحضرت ما كلمة وأحضرت كلمة أخرى، فهنا المد يقال له مد منفصل جائز. جائز يعني اختلف القراء هل يمد حركتين أو أكثر. من القراء كالقارئ المكي مثلا عنده هذا المد لا يمد أكثر من حركتين، أما عند القارئ المدني من رواية ورش لا يمده إلا 6 حركات فقط. أما نحن برواية حفص عن عاصم بحسب الطريق الذي هو مرسوم في المصاحف في هذه الأيام يقولون يمد 4 حركات. من طريق آخر قد يقرأ بعض الذين يعني يرون أن الأسهل على المبتدئ أو الطالب إن كان بالمدرسة مثلا لقصر النفس يقولون مد 2 حركات، فهذا فيه طريق يعني.
1: طيب إذا الواحد بده يمد يعني كل المدود بس 2 حركات بكل القراءة
0: المد
1: يعني هو أقل مد المتصل أو المنفصل؟
0: لا لا لا المتصل لما قلنا مد متصل واجب يعني كل القراء قالوا يمد أكثر من 2 حركات.
1: أيوة.
0: واللازم يمد أكثر من 2 حركات. لو اقتصر على 2 حركات لا يكون آثما، لكن مخلا، يكون مخلا بأحكام التجويد. وكما بينا يعني إذا كان نحن لا نوجب على كل قارئ أن يكون إما أن يكون متقنا لدرجة الكمال أو نحرم عليه القراءة، عند ذلك يعني من يقرأ القرآن إن كان يقول أنا آثم. لكن بعض الأخطاء قد يكون فيها إثم كالذي مثلا يغير الحروف أو يعني يغير بعض الأحيان الحركات بحيث يتحول المعنى من معنى صحيح إلى معنى فاسد، مثل فساء صباح المنذرين. المنذرون هم الأقوام الذين جاءهم النذر يعني الرسل، وهال المنذرون كفروا. أما إذا قيل فساء صباح المنذرين يعني كأنه الإنسان يعني يعيد الطعن على الرسل الذين جاءوا، وإلا هو الذين ينزل بهم البلاء هم الكفار.
1: نعم.
0: يعني الذين عادوا أنبياء الله.
1: شوف الفتحة والكسرة غيرت معنى الكلمة.
0: أكيد.
2: أحيانا المد شيخ كمان بيمدوا محل مد ومد أو بيقصروا بيشيلوا الألف بتصير بيختلف المعنى كمان.
0: نعم نعم.
1: مثل بيقولوا
2: يعني
1: عند العزاء بيقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، في منهم بيختصروا بيحسوا الألف أصلا حتى بالكتابة يعني.
0: نعم هذا خطأ. يقال مثلا إنا لله عبادا فطنا. إنا بكلمة إنا يعني نحن، إنا المتكلمين، إنا يعني إنا المتكلمين لله يعني نحن ملك لله. أما إنا لله فهنا يعني اسم إنا لم يذكر. إنا لله ماذا؟ يقال إنا لله عبادا فطنا. أما إنا لله انتهى الكلام، وإنا إليه راجعون الكلام يعني بلغة العرب غير واضح، مثل كما يقول الإنسان مثلا إن الليلة
1: ناقص
0: الكلام، هي يقولون إن تدخل على المبتدأ والخبر.
1: نعم.
0: بالأصل يعني في مبتدأ وخبر، لما نقول العباد مملوكون.
1: نعم.
0: لله، فإذا قال الإنسان إن لله ناقص يعني ما عاد
1: واضح
0: ما عاد اسم معنى. إن موجود ما بقى في مبتدأ.
1: نعم.
0: يعني هي الكلام يعني حتى يقال هذه جملة مفيدة يعني تعطي معنى واضحا. مهم أن ينتبه الإنسان. وأحيانا يعني بالنسبة للمد إذا جعلنا مثلا جعلنا الليل لباسا، هي هنا يعني يسقط المد لهمزة الوصل، وإلا مثل وجعلنا نومكم سباتا. جعلنا هذه الضمير النون مع الألف ضمير المتكلم، المتكلم يعني المعظم، الله تعالى عظيم وهو واحد لا شريك له، لكن قال وجعلنا، إنا نحن نزلنا الذكر. فإذا ترك المد جعلنا هذه النون، يعني بدل أن تكون ضمير المتكلم العظيم وصير ضمير النساء التي يتكلم عنهن، هن جعلنا مثلا جعلنا البيت نظيفا، أو جعلنا
1: طعاما مثلا
2: لذيذا.
0: فتنتقل من جعلنا من ضمير المتكلم الذي يعني جاء بصيغة الجمع، لكن أحيانا من نقول مثلا نحن الآن عندنا هذه الحلقة، نحن عندنا. وإذا كان شخص واحد أحيانا بيقول مثلا رئيس، بيقول نحن رئيس الدولة الفلانية، قد يستعمل لفظ نحن بدل أنا. فإذا مهم أن يتنبه الإنسان إلى أحكام التلاوة. بعض الأحكام مهمة أكثر من البعض، أما يعني الإدغام والمد، الإدغام والمد الذي هو زائد على حركتين، لو اقتصره على حركتين هذا لا يغير الكلمة. يعني نحن نقرأ مثلا وإذا السماء كشطت، إذا السماء كشطت، السماء هي السماء، يعني نفس الكلمة لم يتغير فيها شيء إلا المد الزائد. لكن إذا ترك المد الأصلي هنا يتغير
1: أكيد.
0: هلا أحيانا هذا التغير يكون موافقا لقراءة مثل مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، قرئ بهذا وقرئ بهذا. المهم يعني أن يتنبه القارئ من الخطأ الفاحش الذي يأثم إذا وقع فيه، لأنه يكون يعني يقرأ كلاما غير الكلام الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى عندما أحضرت والسماء، هذا يعني الفرق بين المدين، المد بالسماء كل القراء اتفقوا على أنه أثناء القراءة نمد. يعني رواية عن ابن مسعود أن رجلا كان يقرأ عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال له نمد للفقراء والمساكين. هذا لابد من مده أكثر من حركتين حتى يكون يعني أتى بأحكام التجويد. فلا أقسم بالخنس، كذلك فلا أقسم مثل ما أحضرت، هذا المد أيوة. مد منفصل جائز. وأقسم يتنبه القارئ لقلقلة القاف بالخنس، هنا اللام كذلك لام قمرية، وننتبه للغنة بالنون المشددة. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، كذلك باللامات الجوار لام قمرية، والكنس كذلك قمرية، وينتبه للنون المشددة. والليل إذا عسعس، كذلك اللام هنا شمسية، وضعوا الشد عليها. والصبح إذا تنفس، كذلك الصبح لام شمسية، وينتبه لإذا، ويتنبه لبيان السين يعني تظهر من مخرجها وفيها صفير. إنه لقول رسول كريم، إنه أمس تكلمنا على هذه هاء الكناية وقلنا إذا وقعت بين متحركين توصل بواو، إنه، وفي الرسم وضعوا واوا صغيرة تحت الهاء لأن هذه الهاء قبلها النون مفتوحة وبعدها اللام مفتوحة. لقول رسول، قول كذلك، يعني المطلوب أن يتنبه القارئ لتفخيم القاف، ويتنبه عند رسول كريم، يمد الواو مدا قليلا رسول كريم، وعند كريم يخفي تنوين الذي في رسول، يخفي التنوين لوجود حرف الكاف بعده. لقول رسول كريم، كريم ذي قوة، إذا وصل كذلك حكم الحكم في هذا التنوين الإخفاء. قول رسول كريم ذي قوة، وإذا وقف يسكن. ذي قوة عند ذي العرش مكين، هنا قوة التنوين بقوة حكمه الإظهار، لأن الحرف الذي جاء بعده حرف العين. عند هنا المطلوب أن تظهر الغنة للإخفاء، هو يعني أحكام التجويد ليست هذه الأحكام الكثيرة أو الصعبة، لكن يعني الذي تعلم يدرك أن قوة عند قوة لا يبالغ في الغنة، عند يظهر الغنة. ذي العرش، عند ذي العرش مكين، سيدنا جبريل له قوة وهو عند الله عز وجل، الله تعالى ذو العرش مالك العرش، لا يحتاج للعرش، هو خالقه ومالكه. وسيدنا جبريل الله عز وجل عظم شأنه، عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع ثم مطاع، إذا بدأنا بها نبدأ بدون شدة، لكن وضعوا الشد عليها لأننا يعني بينا أن الحركات أو الرسم حكمه في هذا في حال الوصل، ليس البدء ولا الوقف. يعني إذا قلنا ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقفنا نسكن النون، وإلا هي مكسورة، عند الوقف حكم خاص وعند البدء حكم خاص. مطاع بهذه الميم المشددة فقط عند الوصل، مكين مطاع، أما عند البدء مطاع من دون شدة، مطاع ثم، وحكم التنوين هنا الإخفاء. والمطلوب أن يتنبه القارئ إلى أن هذه الكلمة ثم غير ثم، ثم يعني هناك الملائكة كلهم، الله تعالى رفع قدرهم فكلهم أولياء لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومكانهم في السماوات، السماوات مملوءة بالملائكة. ثم يعني هناك، مطاع ثم في السماوات، هو الملائكة تطيعه، الله تبارك وتعالى جعل من الملائكة رسلا ومن الناس. سيدنا جبريل هو أمين الوحي، أمين على ما يأمره الله عز وجل بإيصاله إلى الملائكة أو إلى الرسل من البشر، أمين كذلك. يعني نبين بثم فتحة الثاء وغنة الميم، ثم أمين، وإذا وقفنا نسكن النون المكسورة. وما صاحبكم بمجنون، هنا قد يسأل سائل إذا كان حروف يرملون هي حروف الإدغام، وبهذا الإدغام حروف ينمو تدغم مع الغنة، واللام والراء بلا غنة، فإذا سأل لماذا وضعوا الشد على الميم بمكين مطاع ولم يضعوا شدة على الواو بأمين وما، مع أنه هذا إدغام بغنة وهذا إدغام بغنة، شو الفرق بين مطاع ووما؟ الواو جاءت بعد التنوين، والميم كذلك جاء بعد التنوين، وضعوا الشد على الميم ولم يضعوها على الواو. الجواب أن إدغام النون الساكنة أو التنوين بالميم مع الغنة، هو الميم حرف غنة، فهذه الغنة قد تكون للميم، يعني حينما نقول مكين مطاع نشدد الميم ونغن الميم، لأن الميم حرف غنة. أما أمين وما، إذا أظهرنا الغنة في الواو، الواو ليست بحرف يغن، الواو ليس من صفته الغنة، إنما هذه الغنة هي للنون، للنون السابقة. بمكين الغنة للميم وما الغنة للنون.
1: أيوة.
0: يعني لأن الإدغام ناقص لم يضع الشدة على الواو. وهذا يمكن تكلمنا قبلا عن بسطت أو فرطت أو أحطت، هنا قلنا تبقى صفة الحرف الأول، لا يكون الإدغام كاملا ولا يظهر كاملا، يعني الإدغام يقولون إدغام ناقص، وهنا الإدغام ناقص لأن صفة الغنة التي هي للنون بعدها باقية، لذلك لم يضعوا الشد على الواو مع أن الإدغام بغنة. أمين وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم هذا المد الطبيعي، وما صاحبكم الميم التي هي آخر صاحبكم حكمها الإخفاء. بأي ذنب حكم النون الإقلاب تقلب ميما وجاء بعدها الباء، هذه الميم تخفى عند الباء. هنا جاءت الميم صاحبكم بمجنون فحكمها الإخفاء. وكذلك يعني بعض أحيانا قد يتساءل الإنسان، طيب كيف نقول الإخفاء ونحن نلفظها؟ وما صاحبكم بمجنون، هنا بالإخفاء قلنا ينتقل الإنسان من الحرف الذي قبل الحرف الذي نخفيه إلى الحرف الذي بعده، ننتقل من الكاف إلى الباء، هي الباء مخرجها من الشفتين من مخرج الميم، نحن نريد أن نلفظ الباء، لذلك يعني نظهر الغنة. أما الميم عند غير الباء والميم، هذه الميم الساكنة نظهرها بلا غنة، فهنا هذه الغنة تبين أن الحكم حكم إخفاء ونحن انتقلنا من الكاف إلى الباء. وما صاحبكم بمجنون، ولا ينبغي أن نبقي فرجة بين الشفتين، لا نقول وما صاحبكم بمجنون، هذا يعني حصل في السابق أن بعض الذين يعني تولوا منصبا عاليا، هذا كان شيخا للقراء، منصب شيخ القراء، يعني هو بباله فكر أنه كيف هذا، كيف يكون إخفاء ونحن نلفظ الميم، فغير الحكم الذي كان عليه كل السابقين،
2: سبحان الله،
0: غير ويعني صار يقول للقراء يعني إن لم تسمعوا كلامي في هذا الحكم لا تدخلون إلى الإذاعة، ويعني استعمل منصبه وسلطته للضغط على القراء ليقرأوا كما يحب، يعني طاوعوه بفترة من الزمن، لكن بعد ذلك يعني قراء الشام وغيرهم ممن يعني كان له نصيب بمعرفة أحكام التجويد بيّنوا أن هذا أمر يعني لم يكن عليه السابقون، ويعني رجع الكثير إلى النطق الصحيح. ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد ننتبه لقلقلة الدال، رآه هذا هنا مد البدل عند كل القراء غير ورش يمد مدا طبيعيا. بالأفق نبين نظهر اللام قبل الهمزة، بالأفق المبين كذلك نظهر اللام. وما هو على الغيب بضنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الكفار مجنون، والله سبحانه وتعالى يقول وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى سيدنا جبريل وما هو على الغيب بضنين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الوحي ما كان يبخل ببيانه، كان يبلغه فورا. بضنين بعض القراء يقرأها بضنين بدل الضاد ضاء، يعني كذلك هو ليس متهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ويعني يؤدي ما أمره الله عز وجل بأدائه، قرئ بضنين وقرئ بضنين بالضاد والضاء، وهو هذا الحرف الضاد في الجزرية يقول والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. يعني بعض أحيانا الناس بعض الناس يخلطون بين الضاد والضاء فيلفظون الضاد كأنها ضاء، يقول مثلا ولا الضالين. هو لا، الضاد لها مخرج معين ولها صفة غير
1: صحيح.
0: يقول الضاد باستطالة ومخرج، مخرج الضاد من حافة اللسان، أما الضاء مخرجها من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا. الضاد من حافة اللسان ولها صفة الاستطالة، مخرجها حافة اللسان طويلة، فهذه الضاد مخرجها غير ولها صفة الاستطالة التي ليست للضاء. فلا ينبغي أن يخلط الإنسان بين الحرفين، يعني والضحى لا نقول والضحى. هنا بهذه الكلمة بضنين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها بالضاد وبالضاء، فلو قرأها الإنسان بأي يعني على قراءة الذين يقرؤون بالضاء لا اعتراض عليها، وكذلك بالضاد لا اعتراض عليها. وما هو بقول شيطان الرجيم. القراء القرآن الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم علمه إياه سيدنا جبريل، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغه، وهو قول الحق. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون، يعني الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى السحر وإلى الجنون وإلى الكذب سلكوا طريقا يوصلهم إلى الهلاك. وما هو بقول شيطان الرجيم، هنا الواو والياء، الواو بقول والياء من لفظ شيطان، يقال عن هذا الحرف وهذا الحرف حرف لين. هو قلنا الواو أحيانا يكون حرف علة مثل وما، وهذه الواو المفتوحة لا نقول هي حرف مد هنا ولا حرف لين. وما هو كذلك الواو المفتوحة مثل الواو هو مثل واو وما. بقولي هنا سكنت الواو مثل شيطان سكنت الياء، وسبق الواو والياء فتحة بقولي شيطان، فيقال لها حرف لين، وحكمها أنها يعني لابد من بيانها، يمدها الإنسان كما إذا قال مثلا بكلمة بيت بيت وباب، نمد الصوت بباب نمد الصوت بالفتحة، أما هنا ببيت يعني يأخذ نفس الزمن مثل باب. وما هو بقول شيطان الرجيم، هنا النون بشيطان مكسورة عليها تنوين، وهذا التنوين حكمه الإدغام بلا غنة بالراء، نقول لا نلفظها شيطان إنما شيطان الرجيم، يعني ننتقل من النون المكسورة إلى تشديد الراء. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو ذكر وتذكرة للعالمين، للإنس والجن، لمن شاء منكم أن يستقيم، أنزله الله سبحانه وتعالى، ويستفيد من القرآن من شاء الله عز وجل له الاستفادة. من أراد أن يعني يستفيد من أحكام القرآن مما جاء فيه من العبر ومن الآيات ومن المعاني التي من يعني مشى عليها يعيش في الدنيا سعيدا وفي الآخرة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني إذا قال الإنسان أنا أريد أنا يعني إن شئت أكون سعيدا وإن شئت أكون يعني لا أخذ بهذا القرآن، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله كما يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله عز وجل علم بعلمه الأزلي وشاء بمشيئته الأزلية ما يكون في هذه الدنيا، يعني نحن في هذا الاستوديو في هذا الوقت سبق في علم الله أننا نكون فيه على الهيئة التي نحن فيها وقدر في الأزل، فنحن كما علم الله وكما قدر نحن يحصل معنا ما علم الله وشاءه. لكن لو أردنا مثلا لو أراد الواحد منا أن يحصل له في الدنيا من الأمور التي يحبها لا يحصل له إلا ما قدر الله.
1: صحيح.
0: فلو أراد الإنسان شيئاً إن أراده الله له يحصل، إن لم يريده الله له لا يحصل. الله رب العالمين. كذلك وما تشاءون نمد الألف، وعند الواو نمدها مدا طبيعيا عند حفص كما بينا، هذا المد البدل أو الذي هو يعني ملحق بالبدل. مد الواو الذي سبقته الهمزة هذا ملحق بمد البدل، يمد عند حفص حركتين مدا طبيعيا، إلا أن هذا المد المنفصل الذي تكلمنا عنه، أن يشاء كذلك تكلمنا عن أمين وما الإدغام، إدغام بغنة الواو والياء، هو الإدغام بغنة قلنا يكون بحروف ينمو النون والميم والياء والواو. النون والميم حرفا غنة، الواو والياء ليس بحرفي غنة، لكن الغنة التي تكون في الواو أو في الياء بالإدغام بغنة هذه الغنة هي للنون الساكنة أو للتنوين. لذلك كما قلنا هذا الإدغام هو إدغام ناقص، لذلك لم يضع عليه هذه الشدة. أن يشاء الله، يشاء كذلك مد متصل واجب نمده أربع حركات، والله رب العالمين. الله لفظ الجلالة الله، كذلك يعني المطلوب أن يتنبه السامعون إذا ذكر الله نقول الله، إن لا نقول الله ولا نقول الله، إنما الله مع المد بعد اللام ومع بيان الهاء. الله رب العالمين، ما في قراءة أبدا يجوز فيها أن يقرأ الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما فيها. فهذا يعني خطأ شائع في هذه الأيام كثيرا، وينبغي أن يتنبه له، خاصة الذين يعني يظهرون بمظهر المدرسين، هذا قبيح منهم جدا أن يقولوا الله أو الله، يعني إما أن يسقطوا الهاء أو أن يسقطوا الألف، وهذا خلاف اللغة.
1: أكيد. نعم.
0: وخاصة بذكر اسم من أسماء الله الذي هو أعظم الأسماء الله، فالمطلوب أن يلفظه الإنسان لفظا صحيحا، وإلا كما بينا يعني بعض الناس يقولون الله رب النيات، وأنا نيتي يقولون نيتي يعني أذكر اسم الله. هو نبينا عليه الصلاة والسلام في زمنه رجل صلى بنيته أن يصلي، لما فرغ من الصلاة كان في صلاته خللا، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الذي أساء صلاته بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام أن عمله غير مقبول، كما قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني لا تصلوا كما يعني يحلو لكم، إنما باتباع القيود ويعني ببيان الأركان والشروط هكذا صلوا، بطهارة تامة، بستر عورة، باستقبال القبلة، بقراءة الفاتحة، بالركوع والسجود الذي يعني بالعمل الذي يوافق الطريقة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام.
1: كمان بدي أسألك سؤال بالنسبة لآية في سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم، شو الحكم هون؟
0: هنا بل ران، كل القراء عندهم إدغام ما عدا حفص، حفص عنده إظهر، نظهر اللام قبل الراء، وإلا إذا قلنا مثلا وقل رب زدني علما هذه اللام تدغم بالراء، وبل هذه اللام من بل تدغم باللام والراء قولا واحدا، تدغم إذا جاء بعدها لام وإذا جاء بعدها راء، مثل كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني لا نظهر لا نقول كلا بل لا تكرمون، لا تدغم اللام باللام. وكذلك إذا جاء بعد اللام حرف راء، إلا بهذا الموضع حفص له سكت في أربعة مواضع. الموضع الأول بسورة الكهف آخر الآية الأولى، يعني نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الوقف عند رأس الآية سنة. هلا إذا أراد الإنسان أن يصل عند حفص يقرأ: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، يعني بدون تنوين يسكت سكتة خفيفة من غير أن يتنفس، عوجا قيما لينذر. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني بسورة ياسين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هنا الوقف على مرقدنا، يعني وضعوا علامة الوقف أو لا، ووضعوا يكتبون سين على هذا الموضع، يعني يوجد سكتة لحفص. فإذا أراد الإنسان أن يقف القراءة يعني ما في إشكال عليها، وإذا أراد أن يصل عند حفص يسكت، يقرأ مثلا حتى يعني إذا وصل حتى لا يظن السامع أنه هذا إشارة للمرقد. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني هذا ليست تابعة لما قبلها، بل هذا ما وعد الرحمن. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث بسورة القيامة: إذا بلغت التراقية وقيل من راق. كذلك حكم النون أنها تدغم بالراء إلا في هذا الموضع. حفص من بين كل القراء، كل الرواة، يعني من بين 20 راوي فقط حفص عنده السكت، وإلا 19 الباقون كلهم بالإدغام.
1: هون مكتوب سين،
0: هذه السين، هذا يعني طبع برواية حفص عن عاصم من طريق من هذا الطريق، طريق الشاطبية. ومن راق، وكذلك بسورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم، نظهر اللام. هلا من طريق آخر حتى لحفص، يعني في كتاب طيبة النشر لابن الجزري يقول: وألفي مرقدنا وعوجا، لأنه عوجا في ألف، مرقدنا ألف، وألفي مرقدنا وعوجا برانة مراق لحفص الخلفجا. يعني عنده حتى خلاف، يعني حتى وجه لحفص من غير هذا الطريق بعدم السكت، وإلا من طريق السكت يسكت في هذه المواضع الأربعة سكتة خفيفة من غير أخذ نفس، يظهر النون ويظهر اللام من من راق بل ران، وهناك كذلك سكتة خفيفة على الألفين.
1: طيب، لهون بيكون انتهى لقائنا معك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عظيما.
0: الله يبارك فيكم ويحفظكم
1: في ميزان حسناتكم
0: إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يجمعنا على طاعته ويجمعنا في جنات النعيم.
2: آمين. بارك الله فيك يا شيخ.
3: في رحاب القرآن الكريم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، ننعى إليكم وفاة الشاب جاسم محمد خضير عباس الذي توفاه الله في بغداد إثر حادث سير أليم رحمه الله. والده محمد خضير عباس رحمه الله، والدته الحاجة نضال العزاوي رحمها الله، عمته في أستراليا الحاجة ميسون خضير عباس زوجة الحاج الدكتور أنمار طاهر. تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم الأحد 3/5/2026 بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

وسلم. الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدام كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
6: To MFM sponsored by the following.
7: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: قومك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا بيان فيه حكم الضرب على الدف وأنه جائز. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هل بعثتم معها بلهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفي رواية شريك فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. وفي سنن أبي داود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. وفي بعض شروح المنهاج يقول الشارح في قول النووي: ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما في الأصح، وإن كان فيه جلاجل. ويجوز دف بضم الدال أشهر من فتحها، سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه. لعرس لما في الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. وقد روى الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المدينة من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف. فقال لها: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. ومعلوم أن النذر لو كان في محرم لم يجوز الوفاء به. وفي كتاب إحياء علوم الدين للغزالي قال: العارض الثاني في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب والمخنثين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل. وفي كتاب إتحاف السادة المتقين لمرتضى الزبيدي الفقيه المحدث الحافظ ما نصه: وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه جلاجل في أصح الوجهين. وتبعه الرافعي في الشرح الكبير. وفي كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي ما نصه: قال الشيخان، أي الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى: حيث أبحنا الدف فهو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل، فإن كانت فيه فالأصح حله أيضا. وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد لأجل ذلك، فعلى تسليمه يقاس به غيره. انتهى كلام ابن حجر. وفي كتاب فتح الجواد بشرح الإرشاد ما نصه: ويباح الدف وإن كان فيه نحو جلاجل لرجل وامرأة ولو بلا سبب. فمن كل ما مضى يتبين أن الضرب بالدف جائز
سواء كان داخل المسجد أو خارجه، ولم يحرم ذلك إمام قط إلا إذا كان في المسجد يشوش هذا الضرب على المصلي أو على قارئ القرآن، وكل فتوى بخلاف ذلك فهي من الفتوى بلا علم. وكان جدير بمن ينكر على ضارب الدف أن ينكر على الذين ينكرون ما هو مشروع بالاتفاق، كهؤلاء الذين ينكرون الصلاة على النبي بصوت المؤذن عقب الأذان، وهو أمر مشروع لا ينكره ذو علم وفهم، لأنه كان حصل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت المؤذن عقب الأذان منذ أيام صلاح الدين، ولم ينكره إمام قط. فنسأل الله تعالى أن يصلح حالنا ويرزقنا علما نافعا وفهما وصلاحا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

خير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A2MFM sponsor. هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707 2747 for more details about our competitive

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. إن لكثير من الناس معاصي يرتكبونها بعدد من جوارحهم، ومنها الرجل التي سيحدثنا عنها ويحذرنا منها فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في محاضرته الآن.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فكلامنا اليوم في بيان معاصي الرجل، أي محرمات الرجل. ومن معاصي الرجل المشي في معصية، كالمشي في سعاية بمسلم، أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوه، أو في قتله، أي المشي لقتل مسلم أو للإضرار به بغير حق، لأن السعاية بالمسلم فيها أذى كبير، لأنه بيحصل بها إدخال الرعب إلى المسعي به وإرجاف أهله وترويعهم بطلب السلطان. فإذن من معاصي الرجل المشي في معصية، كالأي مشي للإضرار بمسلم أو في قتل مسلم، فإن ذلك يكون من محرمات الرجل، من معاصي الرجل. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. وهذا حديث صحيح، الحاكم صححه وغيره، وفيه بيان أعظمية حق الزوج على زوجته، على المرأة، أعظمية حق الزوج على المرأة على حق غيره. لذلك ربنا عز وجل حرم على المرأة، على الزوجة، أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه، طبعا هذا لغير ضرورة، وحرم ربنا عليها كذلك أن تدخل بيته من يكرهه، يعني من يكرهه زوجها ليس لها أن تدخله بيته، إن كان قريبا لها أو بعيدا. كذلك إباق من عليه حق عما يلزمه من قصاص، يعني الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص عما يلزمه، كأن لزمه قصاص بأن قتل نفسا معصومة عمدا ظلما، أو فقأ عين شخص معصوم عمدا ظلما، فهرب من أداء الحق الواجب عليه في ذلك، هذا يكون من معاصي الرجل. كذلك الهرب من أداء الحق الواجب على الشخص من دين أو نفقة، لأنه يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين، يعني يجب على الشخص المكتفي الموسر أن ينفق على أمه وعلى أبيه الفقيرين، وكذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده الصغار الذين هم دون البلوغ. فإن هرب من أداء هذا الحق الواجب يكون عليه معصية من معاصي الرجل. وهنا نذكر فائدة مهمة عظيمة النفع لمن عمل بها، وهي: فالرجل الذي ينفق على أهله إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة. ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه فهو له صدقة، يعني ما ينفق الرجل على أهله، على زوجته، إن كان نيته التقرب إلى الله فهو صدقة. شو معنات فهو صدقة؟ يعني يكون له ثواب الصدقة على الفقير، نفقته التي ينفقها على زوجته كأنه يتصدق على فقير، وطبعا الصدقة على الفقير فيها أجر عظيم. كذلك ما ينفقه على أولاده وكذلك ما ينفقه على غيرهم إن وجدت النية. أي نية؟ نية التقرب إلى الله في هذا الفعل، وهذا يكون من غير ضم الرياء إلى ذلك، يعني من غير أن يضم إلى ذلك محمدة الناس، من غير أن يضم إلى ذلك الفخر، عندئذ يكون له ثواب الصدقة على الفقير. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينفق المسلم على أهله وهو يحتسبه، يعني معناه نيته طلب الأجر من الله تعالى، علمنا أنه ما بيكون له ثواب هذه النفقة على أهله إذا لم يكن محتسبا. شو معنى محتسبا؟ يعني طالبا للأجر من الله. أما اليوم كثير من الناس أو من الناس الذين ينفقون على أهليهم وأولادهم بغير هذه النية، يعني لا ينوون بذلك التقرب إلى الله، لا ينوون نية حسنة، فهؤلاء ليس لهم ثواب، مهما تعبوا في ذلك ليس لهم ذلك الثواب، مع أنهم أدوا الفرض. يعني أي فرض؟ الفرض الذي هو الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد الصغار الذين هم دون البلوغ، لكن من حيث الثواب ليس لهم ثواب. لماذا؟ لأن شرط الثواب النية، وهم تركوا النية الحسنة. ثم النية إذا لم تكن لله تعالى فهي ليس فيها منفعة، مثل ما قلنا قبل شوي، الذي ينوي بالنفقة على أهله على زوجته وأولاده أن يقول الناس عنه إنه ينفق على أهله بتوسعة، يوسع عليهم، هذا ليس له ثواب بل عليه وزر، لأن هذا رياء. يعني أراد أن يمدحه الناس، أن يقولوا عنه فلان يعيش أهله بالتوسعة، ما بيبخل عليهم، ليس له ثواب بل عليه وزر كبير. شو اسمه هذا الوزر الكبير؟ الرياء. والرياء من أكبر الذنوب، والرسول عليه الصلاة والسلام سماه الشرك الأصغر، فقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر، معناه يشبه الإشراك بالله في عبادته لغير الله، يعني يشبهه لكن ليس مثله على التمام، لأنه منه كفر. أما الشرك الأكبر فهو رأس الكفر. لكن نعود لكلامنا، من الناس من ينفقون أو من ينفق على أهليهم سنين طويلة وعلى أولادهم كذلك ولا يحتسبون في نفقتهم. ما معنى لا يحتسبون في نفقتهم؟ يعني لا يطلبون الأجر من الله من دون رياء، من دون فخر. فهؤلاء ليس لهم شيء من الثواب على هذا الإنفاق، وهذا خسارة كبيرة بالفعل، لأنه يتعب الرجل بتحصيل نفقة زوجته وأولاده سنين طويلة، لا يحصل له شيء من الثواب، بل هذه من أعظم الخسارات، هذه أنه يتعب كل هالتعب وليس له ثواب لأنه ما نوى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فإذا شرط الثواب ما هو؟ النية. ولا يسقط بر الأب والأم عن الولد لكونهما أساء إلى الولد في الصغر، يعني من أضاعه أبوه أو أمه في حال صغره فقطع عن الإحسان لما كان صغيرا، فقطع عن الإحسان والنفقة، ثم كبر الولد فليس له أن يقابل تلك الإساءة بالإساءة. يعني اليوم ليس له أن يقول هما لم يرحماني وأنا صغير بل أضاعاني وسلماني للجوع والعطش والعري فأنا اليوم أعاملهما بالمثل، لا، فمن فعل ذلك وقع في وزر كبير وهو وزر العقوق الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. يعني هذا الولد الذي أضاع والديه في حال كبرهما واحتياجهما إليه لفقرهما، ليه؟ لأنهما كانا أضاعاه في صغره، لم يعطفا عليه في صغره، إذا عاملهما بالمثل فأضاعهما يكون في جملة العاقين والعياذ بالله تعالى، ويستحق هذا العذاب الشديد الذي ورد في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة، معناه لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها بعد العذاب مع الآخرين، هذا إن ختم له بالإسلام، وإلا يعني إن لم يختم له بالإسلام أي إذا مات على الكفر والعياذ بالله فلا يدخل الجنة البتة. ولا فرق في هذا بين الرجل والأنثى، فإذا الخير الذي يكسب الإنسان البر الأعظم للوالدين هو أن يخالف نفسه ويبرهما ولو كانا ضيعاه في صغره، هذا يكون أعظم من حيث الثواب. الذي يبر أبويه في حال كبرهما وفقرهما هذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل. وأما من ترك ذلك، من ترك النفقة الواجبة، فقد جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، يعني أي من تجب عليه نفقته، ففي هذا بيان أن ذلك من كبائر المعاصي. كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، كذلك من معاصي الرجل التبختر في المشي، يعني مشية الكبر والخيلاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا الحديث رواه البيهقي. وقد ورد أن رجلا ممن كان من قبل هذه الأمة المحمدية الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أنه خرج لابسا بردين معجبا بهما ويسرح شعره إعجابا بنفسه، فبين هو سائر معجب بنفسه يمشي مشية مختالا متكبرا الله تعالى، أمر به الأرض فبلعته، فهو ذاهب في عمق الأرض إلى يوم القيامة. يعني الذي يلبس لباسا جميلا للفخر فهو فاسق من أهل الكبائر، كمان اللي بيبني بناء فخم، الذي يبني بناء فخما ليقول الناس فلان له هذا البناء فهو فاسق من أهل الكبائر كذلك. فمشية التكبر حرام، التبختر في المشي حرام من الكبائر، الذي يمشي مشية الكبر يمد يديه على هيئة غير معتدلة. كذلك من معاصي الرجل تخطي الرقاب إلا لفرجة، يعني من معاصي الرجل أن يتخطى رقاب الناس وليس هناك فسحة، ليس هناك فرجة مع إيذاء الناس، هذا حرام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطبه، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. أما التخطي لفرجة، التخطي لفرجة لأجل سدها فهو جائز، هذا إذا كان تجنب الإيذاء. ومحل حرمة التخطي إذا كان على وجه الإيذاء، إذا كان في تخطي رقاب مع الإيذاء يكون حراما، يكون حراما من معاصي الرجل. وكذلك من معاصي الرجل المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة، يعني من جملة محرمات الرجل المرور بين يدي المصلي صلاة صحيحة مع حصول السترة المعتبرة، يعني بأن قرب منها ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد المعتدلة مرتفعة ثلثي ذراع، وإلا فإن لم يجد ذلك فمصلى يفترشه، فإن لم يجد ذلك فخط يخطه إلى نحو القبلة، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحرم المرور. يعني المرور بين يدي المصلي الذي الشخص الذي يصلي لكنه لم يتخذ سترة، يعني لم يكن أمامه حائط أو لم يكن أمامه شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع، وإن من عيد الذراع ما هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق، المصلي الذي لم يتخذ سترة المرور بين يديه جائز بلا خلاف، جائز بلا خلاف. أما مع وجود السترة كأن اتخذ شيئا وضعه أمامه شيئا مرتفعا قدر ثلثي ذراع وكان يبعد عنه ثلاثة أذرع فأقل، عندئذ يحرم المرور بين المصلي وبين هذه السترة. وكذلك من صلى وأمامه حائط قريب منه يكون له سترة، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. هلأ لو وجدت السترة يسن للمصلي، ولا يجب، يسن للمصلي أن يدفع المار بينه وبين السترة. يعني هو الصلاة من غير سترة مكروهة، إما أن يكون قريبا المصلي، إما أن يكون قريبا من جدار أو يغرز شيئا، حتى سجادة الصلاة تكفي كذلك بشرط أن لا يزيد طولها على 3 أذرع، وإن لم يضع سترة يقل الثواب. لكن كلامنا المرور بين يدي المصلي مع إذا كملت شروط السترة يحرم على الشخص أن يمر بين المصلي وبين هذه السترة، فإن لم توجد السترة لم يحرم المرور. وكذلك من معاصي الرجل مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع، يعني من محرمات الرجل مدها، أي مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء، لأن في ذلك إهانة له، كما يحرم كتبه بنجس، كتب الآيات القرآنية بنجس، ومسه بعضو متنجس برطب أو بجاف غير معفو عنه. وما ذكر في بعض الكتب، في بعض كتب الحنفية من جواز كتابة أو كتب الفاتحة بالبول للاستشفاء فهو ضلال مبين، أعوذ بالله أن يكون في ذلك شفاء. وكيف يتصور عاقل ذلك أنه حسب ما ذكر في بعض الكتب وهو غير صحيح أنه يجوز كتابة القرآن بالبول والعياذ بالله، وهذا خلاف الدين، بل هذا كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. كيف ذلك وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز تقليب أوراق المصحف بالإصبع المبلولة بالبصاق؟ طبعا ولا يخفى أن هذا القول المذهب الحنفي بريء منه، هذا المسألة غير صحيحة ونسبت لبعض علماء الحنفية وهي غير صحيحة. ليس لكل إنسان أن يقرأ في الكتب ويعتقد كل ما يقرأ، لا. هلأ في بعض الكتب وإن كانت مشهورة فيها كلام نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما قاله، يعني في كتاب شرح إحياء علوم الدين للغزالي مذكور فيه، ذكر فيه كلام على أنه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ما قاله، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله، فيه ذكر على أنه حديث من قال أنا مسلم فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل، والنسب إلى الرسول والعياذ بالله تعالى. فإذا العلم يؤخذ من أهل العلم، لا يكتفى فيه بمجرد المطالعة، لن يجد الشخص العلم بين صفحات الكتب، إنما الأمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فمد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع حرام من معاصي الرجل، أما لو كان مرتفعا ليس حراما، إن يعني هو لو وضع المصحف فوق الخزانة وهو صار في مكان مرتفع ومد رجليه باتجاه الخزانة والمصحف مرتفع، هذا ليس فيه معصية. كذلك من معاصي الرجل كل مشي إلى محرم وتخلف عن واجب، يعني من معاصي الرجل المشي بها إلى ما حرم الله تعالى على اختلاف أنواعه، وكذلك المشي إلى ما فيه إضاعة واجب، كأن يمشي مشيا يحصل به إخراج صلاة عن وقتها. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا كل مشي إلى محرم من معاصي الرجل، المشي إلى الزنا بامرأة حرام، المشي إلى استمتاع محرم بامرأة حرام، المشي إلى شرب الخمر حرام، وإن كان الفعل الخمر شرب الخمر ما حصل، يعني ذهب إلى مكان شرب الخمر فوجده مقفلا، أليس هو باشر بهذا الفعل؟ هذا عليه معصية بهذا المشي. هو بالأصل إذا عزم في قلبه، إذا جزم وهو قاعد قال الآن أنا أقوم وأذهب وأشرب الخمر، بهذا العزم بهذا الجزم هذا عليه معصية. كذلك إذا باشر بهذا الفعل، يعني استعمل رجله فذهب إلى ذاك المكان ليشرب الخمر، كذلك هذا المشي حرام لا يجوز، خلافا لما يقوله بعض الناس والعياذ بالله ممن ليسوا من أهل العلم، حيث أنهم يقولون المعصية فقط بالتطبيق بالفعل، يعني عندهم يقولون المشي إلى الزنا بامرأة يجوز إذا لم يحصل الزنا، والمشي إلى شرب الخمر يجوز إذا لم يحصل هذا الفعل، عندهم فقط المعصية بالتطبيق بالفعل. كيف يكون هذا الكلام وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا؟ أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، أي من مقدمات الزنا النظر المحرم، وزنا اليد البطش، يعني اليد إذا عملت لمست امرأة أجنبية هذا اللمس حرام لا يجوز، وزنا الرجل الخطى، يعني من مقدمات الزنا الخطى نحو الزنا، هذا حرام من معاصي الرجل. فبطل قول من قال إن المعصية فقط بالتطبيق بالفعل، وأما المشي للزنا فليس حراما إذا لم يحصل فعل الزنا. هذا كلام مردود، هذا كلام غير صحيح. ويكفي في رد هذا الكلام الحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مشي إلى محرم حرام من معاصي الرجل، وكل تخلف عن واجب مثل ما قلنا قبل شوي، المشي الذي يحصل به إخراج صلاة عن وقتها، بهذا المشي يكون قد تخلف عن أداء الواجب وهو الصلاة، لأن الصلاة تجب هذه الصلوات الخمس التي تعرفون، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجب في أوقاتها، فلا يجوز إخراج الصلوات عن أوقاتها، إلا طبعا من كان له عذر بأن كان مسافرا فأخر الظهر إلى العصر أو أخر المغرب إلى العشاء، أما لغير عذر فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، لأن الله تعالى قال في القرآن

0: لأجل الزيارة أو لنحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يفقهنا في الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله أعلم وأحكم.
1: وهكذا استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى هذه المحاضرة الهادفة لفضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الرجل حفظنا الله وإياكم منها.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ، سمنة الدرة ذوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول سيدنا ومولانا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه في مجالسه مجالس الوعظ والتربية والإرشاد: أي سادة، الدين النصيحة، إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية. ومن خطورات التشبيه والكيفية والتحتية والفوقية والبعدية والقربية. المعنى: يا سادة، أسدي لكم هذه النصيحة، والنصيحة هي إظهار الحق، وهذا معنى الحديث الدين النصيحة، أن نظهر الحق للناس جميعا. النصيحة في إظهار الحق، من عمل بها فاز فوزا عظيما. فأنا أنصحكم لوجه الله تعالى: إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية. معناه: يا معشر المسلمين، أكثروا من قول لا إله إلا الله، وإذا قلتموها لكلمة لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص، إنه بذلك طلب رضا الله سبحانه وتعالى. بالإخلاص الخالص من الغيرية، يعني لا ننوي بكلامنا لا إله إلا الله رضا الله ومحمدة الناس، نطلب فقط بكلامنا هذا رضا الله وحده سبحانه وتعالى. والخالص من الغيرية، يعني مع اعتقاد جازم أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا شيء ينفع إلا بمشيئة الله، ولا شيء يضر إلا بمشيئة الله، وأنه مهما حل بنا من مصائب وبلايا فهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا عقد المسلم قلبه على هذه الأمور واستحضر في ذهنه هذه المعاني هانت عليه مصائب الدنيا. فمهما اشتد عليه من مصائب الدنيا، في قلبه حلاوة، في قلبه طراوة، في قلبه أنس بذكر الله سبحانه وتعالى. مهما كانت هذه المصائب عليه، يشعرها في قلبه كأنها خفيفة، لأنه في قلبه لا يكون إلا ما قدر الله، لا يحصل إلا ما شاء الله، لا خالق إلا الله، لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله، لا رازق على الحقيقة إلا الله، لا فاعل على الحقيقة إلا الله. كل هذا من معاني لا إله إلا الله. فإذا قلناها، ينبغي أن نستحضر أن الإنسان الذي نعامله في الدنيا لا يخلق لنا شيئا، لا يخلق لنا نفعا، ولا يخلق لنا ضرا. فليش الإنسان بدأ تزيد همومه هذا معناه. إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية، يعني دائما في استحضار، لأنه ما كل إنسان بيقول لا إله إلا الله مرتبته مثل التاني. حتى بين المسلمين أنفسهم أصحاب العقيدة الحقة، ليس كل من قال منهم لا إله إلا الله مرتبته مثل الآخر، لا، في أولياء وفي عصاة، في أتقياء وطائعون، وفي عصاة ملوثون بالذنوب، وإن كان الكل على الإسلام وكلهم بيقولوا لا إله إلا الله، لكن في فرق بين هذا الطائع التقي وبين هذا الإنسان العاصي المذنب، مع أنه كلهم بيقولوها، لكن التقي الصالح بيقولها بإخلاص خالص من الغيرية، ما بيفكر بالناس، لا بطلب مدح الناس ولا يبالي بذم الناس، إنما يبالي برضا الله سبحانه وتعالى. شوفوا ماذا حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني الكاملة لكلمة لا إله إلا الله حواها قلب الرسول لما ذهب إلى الطائف وطلب النصرة، واجتمع بزعماء القبائل والعشائر ودعاهم إلى الإسلام، رفضوا، قابلوه بالأذى، ولما خرج من عندهم سلطوا عليهم سفهاءهم وصبيانهم، فقعدوا له صفين من على اليمين ومن على الشمال، وهو يخرج بينهم، ومعه زيد، شخص اسمه زيد، صاروا يضربونهم بالحجارة حتى نزل الدم من قدمي رسول الله وشج رأسه. لما خرج من عندهم وصل إلى مكان حائط، حائط بالعربي يعني بستان، بستان كبير عليه سور، فجلس واستلقى على الجدار ويقول: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس وقلة حيلتي، اللهم أنت رب المستضعفين، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني أنا أتحمل كل هذا الأمر وأكثر، إن لم يكن بك غضب علي، يعني أنا أطلب رضاك يا رب العالمين. تهون عليه المصائب لأنه يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، ومن عرف قدر الثواب وقيمة الحسنات هان عليه التعب في الدنيا. والتعب في الدنيا أنواع، كل أنواع التعب التي فيها مشقة في أداء الواجبات ومشقة في اجتناب المحرمات تهون على المسلم الصالح، لأنه يفكر بالنتيجة بالعاقبة، أنه يريد ثواب الله سبحانه وتعالى. إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية، درجة عالية هذا. ومن خطورات التشبيه والكيفية، يعني إذا قلتم لا إله إلا الله عرفوا أن معناها الله لا يشبه شيئا من المخلوقات، فاطردوا ما يأتيكم من الخواطر من الشيطان في تشبيه الله بالمخلوقات أو بالنسبة الكيفية إلى الله، لأن كلمة لا إله إلا الله نفي للشريك والشبيه والمثيل عن الله. هذه كلمة لا إله إلا الله، الله ليس له مثيل وليس له شريك، والشريك مثيل، والشريك مثيل، الله ليس له شريك وليس له مثيل. فإذا خطر في بال الإنسان عن الله سبحانه وتعالى أنه النور يتلألأ، أو جسم قاعد على العرش أو فوق العرش، أو يتجول في الفضاء أو يتنقل في الأماكن، فليطرد هذا الخاطر. لا إله إلا الله تنفي هذه الخواطر، قولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية ومن خطورات التشبيه والكيفية. ما معنى الكيفية؟ كل ما هو من صفات المخلوقات يقال له كيفية، شكل وصورة ولون، قعود، جلوس، تربع، حركة، سكون، تحيز في جهة، تحيز في مكان، الكلام بالحرف والصوت، كل هذا كيفية، الله منزه عن ذلك. ومن خضورات التشبيه والكيفية والتحتية والفوقية، نزه الله تعالى عن التحيز في جهة فوق وعن التحيز في جهة تحت. يعني اللي بيقول أو بيعتقد الله سبحانه متحيز في جهة فوق أو متحيز في جهة تحت كذب لا إله إلا الله. من معاني لا إله إلا الله تنزيه الله عن التحيز في جهة فوق وفي جهة تحت. مع أنه مجلس الشيخ الرفاعي هذا كان مجلس وعظ وتربية وإرشاد لتهذيب النفوس، ومع ذلك ما خلا من تعليم التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذا الأمر لا يغفل عنه، تعليم التوحيد، تعليم العقيدة وتكرار هذا الأمر لا يغفل عنه ثقة، لا يغفل عنه مشفق على الناس، لا يغفل عنه عالم عامل بعلمه. العالم العامل بعلمه والمدرس المشفق على الناس لا يغفل، ما بيترك تعليم الناس التوحيد والعقيدة، ولو كان عم يدرسهم بالوعظ وبالإرشاد، ولو كان عم يدرسهم بالفقه أو بالنحو أو بالسيرة، لا يغفل عن هذا الأمر. ولو كان على المنبر، ولو كان خطبة الجمعة ثلث ساعة، الخطبتين، ينبغي أن يذكر الخطيب في كل خطبة شيء من علم التوحيد، ولا سيما في مثل هذا العصر. ليش؟ لأنه كثر التشبيه وكثر الكفر وانتشرت العقائد الفاسدة. أحد العلماء الإمام إسماعيل الزاهدي كان قبل 800 سنة من اليوم، بيقول يجب على خطباء المنابر أن يذكروا للناس عقيدة أهل السنة والجماعة. واجب على الخطيب وعلى غيره أن يذكر للناس عقيدة أهل السنة والجماعة. أما اليوم أكثر الخطباء بشو بيكتفوا؟ بيطلع على المنبر بيحكي قصة، يا بيضحكون يا بيبكيهم، بيحكيهم بالغلاء وبالوباء وبالدولار وما شابه ذلك. ما بيطلعوا المصلون فهمانين حكم، هذا حرام ولا هذا حلال، هذا واجب هذا مكروه، هذا كفر هذا إيمان، منو يطلعوا منو فهمانين. إما من ضعف هذا الخطيب وقلة علمه، أو من تعمده لذلك وإهماله، على الحالتين عم الضرر على الناس. اليوم مين من الخطباء بيذكر في دروسه وعلى المنابر عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قليل. لو من دور المساجد بلبنان، بسوريا وبمصر، بتركيا، بالمغرب العربي، وين ما رحنا، قليل اليوم من يتكلم في مثل هالأمور، مع أن هذه أهم الأمور في الدين، ومع ذلك قصروا هؤلاء المشايخ في تبليغها للناس، حتى صار العوام تشعر إذا حدا حكي فيها أنه عم يحكي بشيء غريب، حتى صار يشعر بعض العوام إذا سمعوا هذه العبارات في التوحيد أنه شو هذا، شيء جديد هذا، من عم تجينا أنت، أول مرة مسمع فيها، بسبب تقصير المشايخ، مع أنه يعلمون هؤلاء المشايخ، ولما تعلموا درسوا هذه الأمور، ولكن أغفلوها، ما علموها للناس، بسبب إغفال لها كسر البلاء على الأمة محمد. البلاء ليه عم ينزل؟ لما ينزل البلاء عموما، مش على فرد بعينه دون آخر، لما ينزل البلاء عموما معناه بسبب المعاصي، بسبب ترك النهي عن المنكر، بسبب ترك التحذير من الضالين والمفسدين. فعم يقول الشيخ الرفاعي رضي الله عنه: إذا قلتم لا إله إلا الله فقولوها بالإخلاص الخالص من الغيرية ومن خطورات التشبيه والكيفية والتحتية والفوقية والبعدية والقربية. يعني نزه الله تعالى عن جهة فوق وعن جهة تحت، ونزه الله تعالى عن المسافة، لأن الله تعالى يستحيل أن يكون بينه وبين خلقه مسافة. فعم يقول نزه الله عن البعدية والقربية بالمسافة. ما منقول الله أقرب إلى العرش بالمسافة من الأرض، وأبعد من الأرض بالمسافة من العرش، لا، كل المخلوقات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، كل المخلوقات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. لا يقال السماء أقرب من الله بالمسافة والأرض أبعد من الله بالمسافة، والعرش أقرب من الله بالمسافة وجهنم لتحت الأرض السابع أبعد من الله بالمسافة. لا يقال، كل المخلوقات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله ليس له مكان، لأن الله ليس له جهة سبحانه وتعالى. طب إيش معنى الآية الكريمة؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب قوسين أو أدنى، مين؟ جبريل عليه السلام دنا من محمد عليه الصلاة والسلام حتى صار ما بين جبريل وما بين محمد بالمسافة مقدار ذراعين بل أقرب. ليس معناه صار بين الله وبين محمد مقدار ذراعين بالمسافة، الله لا تجوز عليه المسافة، الله تعالى موجود قبل المسافات، منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فشوف كلام الشيخ الرفاعي: نزه الله تعالى عن البعدية والقربية، أي بالمسافة، أي بالمسافة. أما من حيث المعنى بصح كما ورد في القرآن وفي الحديث وفي كلام الصالحين، المطيع يعني الطائع الصالح، المطيع قريب من الله بلا كيف. بصح الكلام، شو معنات المطيع قريب من الله؟ مش معناته أنه بينه وبين ربنا صار مسافة أقصر من غيره، قريب من الله من حيث المعنى، أي هذا أطوع صالح تقي عم يؤدي الواجبات، هذا معنى الكافر بعيد من الله، الله لا يحبه، والطائع قريب من الله، الله يحبه. واضح؟ هذا على أي معنى؟ على معنى الطاعة، أنه قريب من الله بالطاعة، قريب من الله بالصالحات بالحسنات، هاي معناتها. هذا معنى الحديث القدسي: يا ابن آدم من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا ليس معناته أنه الله يتحرك، وليس معناته أنه الله سبحانه وتعالى بينه وبين عباده في مسافة، لا، إنما معناته بالصالحات، من جد واجتهد في طلب الحسنات الله يرفع من قدره ومن درجاته في الآخرة. هذا معنى ما قاله علماء السلف: المطيع قريب من الله بلا كيف. مشان هيك بصح نقول عن الله: إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. شو بنقول بالدعاءنا؟ إنك سميع قريب مجيب الدعوات. شو معنى قريب؟ يعني أنت عالم بحالنا يا الله. الله قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مش معناته أنه الله بينه وبين العبد مسافة قليلة، لا، حبل الوريد هو الذي على جهة العنق، إنما معناته الله أعلم بالعبد من نفسه بنفسه، الله أعلم بالعبد من نفسه بنفسه، يعني الله عالم بكل شيء. هاي معنى سميع قريب، أي بعلمه لا يخفى عليه شيء. واضح؟ فإذا المسافة لا تجوز على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وخذوا نتائج الأعمال بخالص النية. معناه إذا الإنسان أحسن نيته في عمله تطلع النتيجة كبيرة، كل ما كانت نيته صافية ومتقن لعمله، أمرين، نية خالصة لله ومع إتقان العمل، كل ما بيرتفع درجاته عند الله أكثر ولو كان عمله قليل. أما إذا واحد بيعمل كتير، مثلا بيصلي كتير، بيصوم كتير، بيذكر كتير، لكن أعماله اللي عم يعملها، صلاته الكتيرة وصيامه الكتير، في خلل، في خلل بالعمل أو في خلل بالنية، ترتفع درجته؟ ما ترتفع درجته إلا بأمرين: بحسن النية وإتقان العمل. في واحد أيام الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد كبر وصلى وانتهى وجن عند الرسول السلام عليكم يا رسول الله. قال له عليكم السلام، عد فإنك لم تصلي. ما صليت أنت، رجع عيد. رجع راح كبر واستقبل القبلة وكبر ودخل في الصلاة وقرأ الفاتحة وإلى آخره، ثم انتهى أجل عند الرسول. قال له الرسول عد فإنك لم تصلي، مع أنه ناوي يصلي. رجع عاد مرة ثالثة، رجع عند الرسول قال له عد فإنك لم تصلي. قال له لا أفقه إلا هذا، علمني يا رسول الله. علم الرسول كيف يصلي. هو عم يصلي أول مرة وتاني مرة وتالت مرة كان عم يأتي بخلل، لو نيته يصلي بس أتى بخلل بخل بأركان الصلاة. قال له عد فإنك لم تصلي، معناه النية واحدة ما بتكفي، بدنا النية وإتقان العمل. أول شيء تكون النية صافية لله سبحانه وتعالى، تاني شيء العمل يكون يوافق ما جاء به رسول الله. ما بدنا نصلي مثل ما نحن بدنا. يا ما في ناس بتروح بالطيارة بس الحين وقت الصلاة بتصلي هي وقاعدة، صلاة الفرض لو على الحجر رايحين لا يبالون، بده يصلي الفرض هو قاعد وهو عنده قدرة على القيام، كسلان أو ما بده يتوضى في مي ما يخلصوا ميات الطيارة، ما اللي بيصلي بكل الطيارة بيطلع على أصابع الإيد بنعده في مي بالطيارة، إلا بده يتيمم على مقعد الطيارة والقبلة اتجاهها في جهة وهو عم يصلي في جهة أخرى، كيف سيقبل منه العمل؟ كيف سيقبل منه العمل؟ الله لا يقبل منه، الله لا يقبل من الإنسان عملا إلا إذا كان العمل يوافق الشرع ونيته فيها صافي، غير هيك لا. لو إنسان بصوم الدهر وبيصلي بالليل إن لم يكن عمله هذا توفر فيه شرطين، حسن النية وإتقان العمل، الله لا يقبل منه، بيطلع تعبان وجيعان وعطشان. بس مثل ما في الحديث رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ياما رب، يعني كم كثير، كلمة رب يعني كثير، رب قائم يعني كم من أناس كثيرين بيقوموا بالليل وليس لهم من قيامهم إلا السهر. طلعوا بس سهرانين منهم نايمين، لأنه ما استفادوا بقيامهم للصلاة لأنه في خلل عندهم. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يا ما في ناس بتصوم ما بتطلع من صيامها إلا جيعان وعطشان، لكن ليس لها أجر، ليس لها ثواب. معناتها يا ناس أحسنوا النية وأتقنوا العمل. في الحديث الشريف سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم، واحد صدق بدرهم، هذيك تصدق ب100,000 درهم. شو قال الرسول؟ سبق درهم 100,000 درهم. قالوا له كيف هذا يا رسول الله؟ قال رجل لا يملك إلا درهمان فتصدق بنصف ما يملك. نص مصريات قد ايه بيطلعوا درهم؟ كل ما يملك درهمان تصدق بنصهم. ورجل تصدق ب100,000 من سعة ماله، يعني 100,000 بالنسبة لماله مثل نقطة قدام بحر، عنده مال كتير كتير كتير. الأول سبقه، ليش؟ لأنه تصدق بنص ماله، ما قال هلأ النص ما عندي غير النص منين بدي جيب مصاري، عتصدق اللي كان بشيء قليل. هالقليل اللي هو بالنسبة له كتير، خالف نفسه وجاهدها وأنفق مما يحب فسبق درهم 100,000 درهم. هذيك 100,000 درهم بالنسبة له منا نص ماله، شيء قليل قدام مصرياته. واحد حتى يطلع نص ما يملك ما بده مجاهدة للنفس، ما بده مخالفة للنفس. اليوم إذا الناس إذا بدها تتصدق بدولار بتفكر بتحسب حسابات، هلا إذا حطيت هالدولار بيجيني غيره، وإذا هالدولار راح من دربي كيف بيطلع لابني، كيف بيطلع لابن ابني، بيفكر بالدولار بيحسب حسابات. أما هذا نص ماله دفعه في سبيل الله، نص ماله قديش له أجر عند الله، يعني خالف نفسه كتير وجاهدها. شوفوا أبو بكر الصديق لما سمع من الرسول عم يطلب منهم يتصدقوا بكل سهولة، مش مثل حكايتنا نحن إذا بندفع دولار بدنا نحسب حسابات بكل سهولة لأنه قلبه مملوء خوفا من الله، وتصدق بكل ماله. يعني الكرسي مال، والطاولة مال، والمال بين إيدينا العملة مال، هذا كله مال. بكل ماله تصدقوا في سبيل الله، حطوا بين إيدينا الرسول. عمر بن الخطاب إجا مسرع بده يتصدق، تصدق بنصف ماله، نص ماله، مفتكر أنه هو سبق الكل، أو بكر سبقه. يعني شوف قديش النفس فيها مجاهدة، أو تحتاج إلى مجاهدة في هذه الأمور، خاصة موضوع المال. أكثر الناس بينحكوا عند المال، أكثر الناس يظهرون عند المال. فبيقول الشيخ الرفاعي: وخذوا نتائج الأعمال بخالص النية. أخلص نيتك وأتقن عملك ترتفع درجاتك، ولو كان عملك قليل. إذا كان إنسان عمله قليل، عم يواظب على الواجبات بس، عم يعمل واجبات ويتقن هذا العمل مع حسن النية، قديش له أجر، بصير تقي هذا. هلا إذا زاد بالنفل أحسن له، بصير من الصالحين بعدين. بس لو اقتصر على عمل قليل، الله يعطيه على هذا ثواب كثير بسبب إخلاصه وإتقانه للعمل. وكل ما أتقن العمل أكثر ونيته كانت أخلص أكثر لله، شو بصير بنفس العمل؟ بيزداد الثواب الحسنة إلى 10، 10 إلى 700 ضعف. بعض الناس الله بيضاعف لهم إلى أكثر من ذلك بكثير. في ناس بتصلي، هي عم تصلي بتخشع لحظة بيطلع لهم الأجر. في ناس بتخشع لحظتين، في ناس بتخشع 5 دقائق، في ناس من أول صلاة آخرها هني في خشوع. أي أكثر ثواب؟ اللي بيخشع أكثر، على حسب ما أتقن. في ناس بالمرة ما بتخشع، ما بيطلع لهم الأجر. في ناس بس بدهم يصلوا بيفكروا بعد الصلاة شو بدنا نعمل، وين بدنا نروح نشتري كذا، وين بدنا نروح نبيع كذا، وين شو بدنا نعمل، شو بدنا نطبخ، شو بدنا إلى آخره. بينما شوف الرسول عليه السلام لما دخل في الصلاة ماذا صار معه؟ قام بالليل توضأ وصلى، وعائشة رضي الله عنها كانت نايمة، قام كبر وصلى، هي فائت. هو عم يقرأ الرسول بالقيام القرآن، صار يبكي حتى لحيته خضلت بالدمع، كلها دمع هي عم تشوفه. لما ركع والدموع عم تنزل منه، رفع راسه والدموع عم تنزل منه، سجد على الأرض على التراب، كان بيسجده الدموع حوله على التراب. لما خلص من صلاته قالت له السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: هون عنك يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟

كل صلاة، هلأ أنا بالثالثة ولا بالرابعة، وبيقرأ الفاتحة وعم يقرأ التحيات، وبيقرأ التحيات وعم يقرأ الفاتحة. بيحصل كتير، ذهنه بيشرد ما بيركز. مرة واحد كان عم يصلي، صلاة جهرية، فبالركعة الثانية أو الثالثة يمكن الثانية عم يقرأ بالثانية، بدي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بيجهر فيها هو شارد. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، عم يعلي صوته، شرد. بتحصل هذا، لا تفسد الصلاة، لا تفسد، لأنه هذا ليس ركن فعلي ركن قولي. أما لو كان سجد قبل ما يركع عمدا ما بتصح. فإذا قال وخذوا نتائج الأعمال بخالص النية، الله يحسن نوايانا. فقد قال سيد البرية عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أكثر مدار الإسلام عليه، هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. لذلك الإمام البخاري أورد من أول ما أورد الأحاديث، هذا الحديث يدور عليه كما قال بعض العلماء ربع أحكام العبادات في الإسلام كله. أمر مهم إذا ركزنا على معناته نعرف قديش أهميته. إنما الأعمال بالنيات، هون المقصود بالأعمال الأعمال الصالحة، ليس معنات الأعمال المحرمة والأعمال المنهي عنها، لا، الأعمال الصالحة لا تكون عند الله معتبرة إلا بالنيات. واضح؟ ليس معناته الكفر ما بيكون كفر إلا بالنية، والحرام ما بيكون حرام إلا بالنية، لا، ما له علاقة بالحرام ولا بالكفر. بعض الناس اليوم من شدة جهلهم بيرتكبوا الموبقات من ربا وخمر وزنا وعقوق الوالدين وشتم المسلمين وضرب المسلمين بغير حق، ثم بيقول إنما الأعمال بالنيات، هذا غير مقبول منه. ومن الناس من يكفر يسب الله أو يسب الرسول أو الإسلام ثم يقول اللي عم تكفرني إنما الأعمال بالنيات، هو كفر خرج من الإسلام. الحديث معناته عشان نحفظه عن الأعمال الصالحة، الحديث معناته الأعمال الصالحة تنقسم إلى قسمين: قسم ما بيصح إلا بالنية، الأعمال الصالحة قسمين. قسم الأول من الأعمال الصالحة لا يصح العمل إلا بالنية، القسم الثاني لا يكمل العمل إلا بالنية. بصح بس ما في أجر إلا بالنية. مثال على ذلك، إذا واحد صلى وما نوى بتصح منه؟ لا تصح الصلاة بدون نية، لا تصح الزكاة بدون نية، لا يصح الحج بدون نية، لا يصح الصوم بدون نية. هذه أعمال منقول عنها من أركان النية، من غير نية ما بتصح. وفي أعمال إذا بنعملها بتصح لكن بدون نية الله ما بيقبلها. شاني ما بيقبلها؟ ما بيعطينا أجر عليها، ما بيعطينا أجر عليها. إذا واحد تصدق، تصدق على فقير بس ما نوى بقلبه ولا استحضر أنه أنا أدفع لأن الله يحب هذا الأمر، لأن الله أمرني أو لله أو طلبا لرضا الله، ما استحضر وتصدق، صح منه وصلت المصاري للفقير، بس له ثواب؟ ما له ثواب. امرأة تحجبت بصح منها، لو كانت كافرة إذا حطت الحجاب بصح منها، بس لأنه كافرة ما بيطلع على أجر. المسلم إذا بدأ أجر بتكون مستحضرة أنه أنا عم أتحجب مش لمحمدة الناس، مش حتى بيقولوا عني هي منها محجبة، لا، عم أتحجب لأن الله أمرها بذلك. إذا استحضرت في ذهنها أنه أنا أفعل هذا لأن الله أمرني، أنه هذا واجب أنا عم أعمله، إلى أجر. أما إذا ما استحضرت شيء بصح منها بس ما لها أجر. يعني في أعمال بتصح بلا نية بس ما

0: بيطلع لنا أجر عليها، وفي أعمال ما بتصح بدون نية. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الصالحة بالدنية، قسم منه حتى ننال الأجر، قسم منه حتى يصح. وحتى الصلاة إذا ما نوينا قلنا ما بتصح الصلاة، وإذا نوينا نويت أن أصلي الظهر بتصح منا، لكن حتى ننال الأجر بدنا نقول فيها طلب الرضا من الله. نويت لله أن أصلي لله، أصلي الظهر لله، أصلي العصر لله. تبهنا؟ هذا الأمر دقيق لأنه بيتعلق بالقلب مش بإيدنا، بالإيد غير القلب. ها بالقلب أشد وأشد وأشد، بده مراقبة شديدة شديدة من الشخص. بإيده بقول لك أنا ما عمد إيدي للحرام، ما أسرق، بس قلبه اسمه القلب لأنه بيتقلب. شو قال عنه العلماء؟ إذا بتحطوا وعاء فيه ماء وبتحطوا تحته نار، ما بيغلي الماء، حطوه على فترة بصير المي بقلب. من هيك القلب أسرع تقلبا من القدر إذا اشتدت غليانا، أسرع بكثير. القلب بيتقلب كثير، اسمه قلب. فبدنا نعقد قلبنا على أمر الخير ونثبت عليه، وننوي بعملنا الخير. أنا أدرس لله، أنا أتعلم لله، أنا أتحجب إذا امرأة لله، أنا أتصدق لله، أنا أصلي لله. استحضار هذا الأمر بنال فيه الإنسان أجر عند الله سبحانه وتعالى. أما عدم استحضاره لله في عمل الطاعة ما بيطلع له أجر. مثل كتير من المصلين اليوم بس ما يخلصوا صلاتهم بده يقرأوا سبحان الله 33 مرة أو الحمد لله الله أكبر، ما في يقول سبحان الله، بكون خلصوا 33 وحدة بيعدوهم هيك على أصابعهم على السريع، لأنه ما عم يلتفتوا لا لحسن النية ولا لأداء اللفظ الصحيح. كل اللي بدهم إياه هو يعدوا 33 1 2 3 4 5 33 انتهت. وهكذا كثير من الناس. إذا الإنسان أتقن عمله الصالح ولو كان قليل، إذا أتقنه وتجمل فيه كل ما بيطلع له أجر أكبر. شان يتجمل فيه؟ يعني كل ما أحسن فيه، كل ما أتقن فيه بيطلع له أجر فيه عند الله أكبر. في ناس بيطلع لهم بصلاتهم أجر معين، في ناس بيطلع لهم أجر أكثر حسب خشوعهم وإتقانهم لعملهم، وهكذا بقية الأعمال. مشان هيك مرتبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الدرجة عند الله لا يساويه أحد من المخلوقات. مشان هيك هو أفضل مخلوق خلقه الله، مع أنه عاش 63 سنة، بينما في غيره من الأنبياء عاش 1000 سنة، منهم من عاش 1650 سنة، منهم من هو حي إلى الآن، الخضر عشرات الآلاف من السنين عمره، وعيسى بعده بالسماء. ومع ذلك سيدنا محمد اللي عاش 63 سنة أفضل من هؤلاء كلهم، حتى الرسول أفضل من جبريل. جبريل اللي هو رئيس الملائكة ما عصى الله طرفة عين. جبريل الله خلقه قبل آدم، الله خلق جبريل قبل آدم بزمان، وإلى الآن ما زال حيا، الآن لا يموت، يموت عند نهاية الدنيا، ومع ذلك محمد رسول الله أفضل اللي عاش 63 سنة، لأنه حوى قلب الرسول من مخافة الله وتعظيم الله ومحبة الله ما لم يحتوي عليه قلب أي مخلوق من المخلوقات. عشان هيك وأعلاهم درجة عليه الصلاة والسلام. فكل ما الإنسان منا أتقن عمله ولو كان قليل الصالح، كل ما أتقن عمله الصالح ولو كان قليل، الله يصيبه ويرفع من درجاته أكثر فأكثر. وهذا معنى من أسماء الله الشكور، الله رب العالمين من أسمائه الشكور. ومعنى الشكور الذي يصيب الثواب الكثير على العمل الصالح القليل. يعني كلمة مثلا سبحان الله وبحمده قديش قليلة خفيفة على لساننا وما بتاخذ منا وقت طويل، لكن قديش فيها أجر. هذه كل واحد بيقولها مخلصا لله وبلفظ صحيح تغرس له نخلة في الجنة ساقها من ذهب. شو يعني تغرس له نخلة في الجنة ساقها من ذهب؟ يعني بتزداد حصته من النعيم في الآخرة. مش معناته أنه الجنة ما فيها ولا شجرة، كل ما قال تغرس شجرة، الجنة مليئة بالأشجار، لكن تنزاد حصها لإله بهالشجر اللي هو سيقانها من ذهب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نوات فلك، ما نوات فلك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لما كانت الهجرة فرض من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فرض لازم واجب أن يهاجر يترك مكة إلى المدينة فرارا بدينهم ونصرة للإسلام. فاللي ترك مكة يعني ترك أهل وترك وطن وترك مال وترك بيت وترك دار لإله، تركهم وراح على المدينة المنورة، ما عنده حدا هناك، ما في بيت لإله. إذا كان هالفعل اللي فعله اللي فيه مشقة على النفس شديدة، وما في طيارة وسيارة، ومع اشتداد الحر وقلة الزاد والطعام، كل هالمشقات هيدي اللي عم يعانيها المهاجر من مكة إلى المدينة، إذا نوى طاعة الله بيطلع له أجر كبير كبير كبير كبير. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، شو يعني إلى الله ورسوله؟ أي طلبا لرضا الله، طاعة لله وللرسول، هذا باللغة العربية الفصيحة. إلى الله، مش معناته الله ناطرهم بالمدينة. فمن كانت هجرته إلى الله أي طلبا لرضاه، طلبا لرضاه، طاعة له سبحانه. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، اللي ترك مكة المكرمة وراح على المدينة لأجل دنيا، لأجل مال، ما كان قصده لله، قال يلا هن رايحين كلهم بروح معهم بركب تاجر وبيع أنا هنيك، ما راح لله. أو امرأة ينكحها، مثل ما واحد حصلت معه يعني، وهذا سبب الحديث، ترك مكة إلى المدينة لأنه عنده نية يتزوج فلانة بالمدينة المنورة. الرسول قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس لله، ما له أجر عليها، هو طلب الدنيا أو طلب الزواج، هو هاجر إلى ما هاجر إليه، له ما يأخذه من الدنيا ولكن ليس له من الحسنات شيء. وهذا الحديث شامل لكل أنواع الطاعة، مش بس بالهجرة، لكن أعطانا مثال عن الهجرة، والهجرة عمل طاعة. فلما أعطانا مثال عن عمل الهجرة وعمل الهجرة أمر طاعة، عرفنا أن معنى إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال الصالحة. ما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن أقدم على الربا، ما قال هيك، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته. والهجرة عمل طاعة، عمل خير. معناتها فهم يا قارئ أنه معنى إنما الأعمال أي الأعمال الصالحة، أعمال الخير ما بتكون عند الله معتبرة إلا بالنيات أي بالقصد الجازم، هاي معنى الحديث. أحكم أعمالكم على الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. الأركان الخمسة معناتها أعظم أمور الإسلام الخمسة، هاي معنى الأركان الخمسة. بدنا ننتبه أحيانا لما نستعمل بالفقه أركان الصلاة 17، أركان الصيام كذا، أركان الحج كذا، شو بكون مرادنا؟ إذا واحد بخل بركم من الأركان شو بكون حكم صلاته؟ بطلت صلاته. وإذا أخل بركم من أركان الصيام بطل صيامه. وإذا أخل بركم من أركان الحج بطل حجه، ما بقى حجه صحيح. لكن لما نقول هون أركان الإسلام خمسة، ما بيكون قصدنا إذا واحد ما بيصلي كافر، إذا ما بيصوم كافر، إذا ما بيحج كافر، إذا ما بيزكي كافر. قصدنا بأركان الإسلام الخمسة أي أعظم أمور الإسلام الخمسة. في بعض العلماء بيستعملوا هذا اللفظ بيقولوا أركان الإسلام خمسة، وفي بعضهم بيقولوا أعظم أمور الإسلام خمسة، لكن المعنى واحد، المعنى واحد، ما بيخطر ببالهم ولا ببالنا عند من قولها أركان الإسلام خمسة. يعني إذا أنت ما بتزكي منك مسلم، إذا أنت ما بتحج منك مسلم، لا ما بيخطر هيك ببالنا، بيخطر ببالنا أنه هذه أعظم أمور الإسلام، ولا بيخطر ببالنا أنه ما في واجبات إلا هولي، بعد في غيرها كتير، بس هذه أعظم أمور الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا أحد ألفاظ الحديث. قال: إياكم ومحدثات الأمور. يعني إذا أنتوا عم تصلوا وعم تصوموا عم تحجوا عم تزكوا، ما تزيدوا شيء لا يوافق ما جاء به رسول الله، ما تعملوا شيء بصلاتكم تخالف ما جاء به الرسول، ما تعملوا شيء بصيامكم بخالف ما جاء به الرسول. مثل بعض الناس اليوم برمضان بيكون هو مصاب بمرض الربو فبده يصوم، فبقولوا له صوم واستعمل الدواء الربو بالنهار. إذا استعمل دواء الربو بالنهار ما بقى بيصح منه صيامه. إذا كان هو مريض وله عذر بالصيام بجوز أنه يفطر، له عذر بترك الصيام يجوز أن يفطر. أما يقول أنا صايم وعم استعمل البخاخة، هذا ما بيصح منه صيامه. بده يصلي الفريضة ما بيصليها له قاعد وقدران يوقف، ما بتصح منه، لا تصح منه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني إذا عمل شيء بخالف الشرع فهو مردود. مثل اليوم من الناس كتير باسم الزكاة بياخد المال وبيدفع لجامع، بقول لك أنا دفعت زكاة لبناء جامع، دفعت زكاة لبناء مستوصف أو مستشفى أو دار للأيتام. الجواب: ما صحت منه الزكاة، ما برئت ذمته، كأنه ما دفع، حط المال الزكاة في غير محله. ما بنعطى لبناء جامع، ما بنعطى لبناء مستشفى، بنعطى للأصناف الثمانية المذكورين في القرآن الكريم، منهم الفقراء والمساكين. عامل الله بالتقوى وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق، وعامل أنفسكم بالمخالفة وقفوا عند الحدود. يعني كلام هذا لوحده بده مجالس طويل للشرح، لكن نابع من قلب إنسان تقي صالح مرشد هو سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه. كلمات هؤلاء الأولياء الأكابر في التربية والإرشاد كلمات موجزة، لكن لها وقع في القلب كبير، لأن معانيها كثيرة جدا، معانيها كثيرة جدا. وهذا الأمر إنما يقولونه بعد العلم والتطبيق وإخلاص النية، الله عز وجل يجري على ألسنتهم جواهر الحكم، الله يجري على ألسنتهم جواهر الحكم، تطلع لسانهم مواعظ وإرشادات من جواهر العلوم والنصائح، لأنه قلب أخلص لله وجوارح أطاعة الله سبحانه وتعالى، فأجر الله على لسانهم الصدق والإخلاص والنصائح المفيدة وما شابه ذلك. عامل الله بالتقوى بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا يقربنا إلى الله. يعني ما معنى يقربنا إلى الله؟ بيرفع من درجاتنا عند الله سبحانه وتعالى. وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق، معاملتنا لغيرنا للناس تكون بالصدق، يعني كما نحب نحن أن نعامل. أنا كيف الناس بحب يعاملوني، أحب أنا كذلك أن أعامل غيري كما أحب أن يعاملني الناس. عامل الخلق بالصدق بدون كذب وافتراءات، وحسن الخلق يعني بالصبر على أذى الناس، هذه بالدرجة الأولى، لأنه هذا الأمر على النفس فيه مشقة، أن الإنسان يصبر على أذى غيره. اليوم إذا بدعس على أجره بالغلط بيقتله. وحسن الخلق، وحسن الخلق عبارة عن ثلاث أشياء، حسن الخلق عبارة عن ثلاثة أمور: الصبر على أذى الغير، اثنين كف الأذى عن الغير، ثلاثة أن تحسن لمن أحسن إليك ولمن أساء إليك. هذا حسن الخلق، هذه الدرجة العالية عند الله، ليس كما يعامل الناس اليوم بعضهم البعض مثل العلكة. أنا بس بدي بعلكها، بس بدي بكبة، بس بدي بحكي معك، بس بدي بدير ظهري لألك وما بحكي معك. هذا من علامة التقوى في الإنسان. عاملوا أنفسكم بالمخالفة، أما نفسنا نحن كيف نعاملها؟ إذا بدنا نعطي نفسنا كل شيء بدها إياه، شوفوا هالعبارة، شوف سبحان الله قديش دقيقة. إذا منعامل نفسنا كما نفسنا تريد وتشتهي بتوصلنا إلى جهنم. هيك الرسول قالنا بيننا وبين النار اتباع شهوات النفس، لكن من أراد الجنة عليه بالمخالفة، مخالفة نفسه. الرسول قال حفت الجنة بالمكاره، بالأشياء التي تستصعبها النفس. يعني بيننا وبين الجنة المكاره، الأشياء اللي نفسنا لا تشتهيها بدنا نخالفها حتى ندخل الجنة. إذا ما خالفناها ما منترقى. بيمر معنا بعدين بدروس للشيخ الرفاعي بعدين، إذا واحد أحب يسلك طريق الصالحين فأول ما بلش بالعلم وبده يسلك الطريق اتبع نفسه. شو قال عنه الرفاعي؟ زل من أول قدم، يعني ما يوصل، ما بيوصل، لأنه أول ما بدأ بإعطاء نفسه ما تريد. شو بتشهي نفسه؟ الراحات أعطاها، الملذات أعطاها، الشهوات المحرمة أعطاها، التنعم أعطاها. شو ما نفسه بتشتهي، شو ما نفسه بترتاح لقاله أعطاها، هذا كيف يترقى عند الله؟ لا يترقى. وقفوا عند الحدود، يعني ألزم نفسك حدود الشرع، ما تتعدى حدود الشرع. حرام خلاص، هذا حرام ما بقى نقرب. واجب بدي أعمله لا أتركه. نقف عند حدود الشرع، ولو كان هالكلمات مختصرة ما نطول شرحها، لكن معناها واسع. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذا الذي ينبغي منا أن نفعله كما فعل أصحاب الرسول لما عاهدوا الرسول: نعاهدك ونبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، وأن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن لا نزني ولا نسرق، إلى آخر الحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه، شوف شو أعطانا الرسول أشياء وشو أمرنا، وما نهاكم عنه فانتهوا. إياكم والكذب على الله والخلق. الكذب ما بيوصل الإنسان إلى عواقب محمودة، ما بيوصله إلا إلى عواقب مذمومة. اليوم كذب، مرأة كذبته صدقوا بعض الناس بالنهاية سينفضح. الدين عمل بالأوامر واجتناب عن النواهي وخضوع وانكسار في الأمرين، تواضع وخضوع وخشوع. العمل بالأوامر يقرب إلى الله، والاجتناب عن النواهي خوف من الله. ليش نحن نبعد عن الحرام؟ خوف من الله، مش خوف ما يفضحون عليك كما شنيه عم يسرق، خوفا من الله نبعد عن الحرام. طلب القرب بلا أعمال محال، وأي محال؟ بده يتقرب ويصير من الصالحين، لك ما بيتعلم دين ولا بيصلي ولا عنده حسن خلق، بلا أعمال كيف بده يترقى عند الله؟ الخوف مع الجرأة فضيحة. دعي أنه هو يخاف من الله ومع ذلك عم يتجرأ على المعصية، يفعل المعصية، هذا فضيحة، فضيحة لأله. شو يعني فضيحة؟ ظهر عكس ما هو في قلبه، عزامه عنده خوف من الله، انفضحت، أنت ما عندك خوف من الله، عم تتجرأ على المعصية. اطلبوا تقوى الله بمتابعة رسول الله، بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير هيك ما في تقوى، بالتزام الرسول في تقوى. إياكم وسلوك طريق الله بالنفس والهوى، بدك توصل إلى طريق رضوان الله. شان طريق الله؟ طريق رضوان الله، طريق طاعة الله. بالنفس والهوى، اتبع نفسك وهواك لن تصل. فمن سلك الطريق بنفسه، يعني متبع نفسه، يعني ما تميل إليه نفسه، هذا معناته زل من أول قدم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. فضل يا جار، شرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
3: A 2MFM sponsor.

0: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
2: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Carramar.
5: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان عبر إذاعة الجالية الإسلامية 92.1 FM. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جواهر أزهرية، حيث نبحر معا في بحور العلم والنور، نستقي من معين الأزهر الشريف ما ينير القلوب والعقول، ونستخرج من كنوزه الجواهر الفكرية والروحية التي نحتاجها في واقعنا المعاصر. يسعدنا أن نستضيف اليوم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري لنتابع نحن وياكم الحديث الذي بدأنا عنه في الأسبوع الماضي، ألا وهو التواضع. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك.
7: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك
6: وفيكم إن شاء الله. شكرا لك فضيلة الشيخ، وشكرا لك على وقتك.
7: أكرمكم الله.
6: الله يعطيك العافية، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
7: صالح الأعمال، بارك الله.
6: فضيلة الشيخ، الأسبوع الماضي كنا تكلمنا عن التواضع، وقلنا أنه ما زال هناك الكثير لنتحدث عنه في موضوع التواضع.
7: نعم.
6: فشو محضر لنا اليوم؟
7: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله
6: صلى الله
7: عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين.
6: آمين.
7: اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية.
6: آمين. آمين.
7: كنا قد ذكرنا في الحلقة السابقة بعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث، والله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه الصفات لا بد منها. ساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا متواضعين لله، ولم يترفعوا على خلق الله. من أول نشأتهم تعودوا على التواضع، بل كل نبي من الأنبياء سبق له رعيه الغنم. لكن هنا ينبغي أن ننتبه، لا نقول عن الأنبياء أنهم كانوا رعاة غنم، يعني كأنها مهنة لهم، إنما يعني
6: كان في جزء من حياتي.
7: نعم، رعوا، لأن هذا يعني فيه تدريب. تدريب يعني لأنهم يسوسون الناس، يعني مثلا الراعي الذي يرعى، لما يرعى الغنم هذه تشرد من هنا وهذه تشرد من هنا، فيأتي بهذه ويأتي بذاك ويحجز على هذه وعلى هذه، فيكون عنده صبر وجلادة وحكمة في التصرف. يعني مثلا لا يأتي مباشرة، مثلا يدخل في وسطهم بالعصا ويضرب فكلهم يهربون، فهذا فيه لحكمة للصبر والجلادة وللتعويد على يعني كيف يسوسون الناس وكيف يسوقونهم إلى ما فيه الخير وكيف يصبرون على هذا ويصبرون على ذاك ويتحملون من هذا ويتحملون من ذاك إلى غير ذلك، فهذا فيه حكمة. فهي لم تكن مهنة لهم بل جزء من حياتهم وفترة من حياتهم عملوا هذا الأمر. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني كان يرعى الغنم قال على قراريط لأهل مكة في فترة من الفترات، ولكنها لم تكن مهنة لهم، فلا يقال عن الأنبياء أنهم كانوا رعاة غنم يعني على مهنة أنها مهنة لهم. فقلنا رعاية الغنم تمرن صاحبها على الصبر على التعب، لأن الغنم كثيرة التفلت، هذه تفلت إلى هنا وهذه تفلت إلى هنا، والرجل يتعب في رد هذه إلى هنا وفي رد تلك إلى هنا. فقبل النبوة ينشأ النبي على التواضع والتعب في خدمة الخلق. وورد في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم وغيرهما أن رجلا من أحبار اليهود في المدينة يقال له زيد بن سعنة عامل النبي عليه الصلاة والسلام بدين إلى أجل إلى مدة، ثم جاء هذا الشخص إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا بني عبد المطلب، يعني كما يقولون ذكر قومه، فقال له يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطلون، أي تماطلون بدفع الدين. فهو هنا أساء، وقالوا حتى لما جاء وطلب ما كان حان وقت الدين،
6: وقت الدين نعم.
7: فهنا أساء، فلم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أظهر الغضب منه، مع أنه يستحق ذلك بقوله ذلك، فلم يعامله النبي بالمثل رجاء إسلامه، ولو رد عليه النبي لم يكن ظالما لأنه افترى على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر النبي بوفاء دينه على وجه الإحسان، فلولا تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أين يستفيد منهم البشر هذه الفائدة التي هي سبب السعادة الأبدية؟ يسبون فيقابلون الإساءة والإهانة بالإحسان، هذا بتواضعهم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفهر في وجه هذا الرجل الذي نقصه وذمه وذم عشيرته، لأن كلامه شامل له ولعشيرته لما قال يا بني عبد المطلب، فكأنه قال أنت يا محمد، أنت يا محمد وعشيرتك تماطلون الدين. فأسلم هذا الرجل لأنه أراد أن يمتحنه هل يجد فيه العلامات التي هي مذكورة في بعض الكتب القديمة من صفة سيدنا محمد، فلما رآها كلها أسلم. ورد في الحديث أنه عن عبد الله بن عمرو أنه هل ورد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ قال نعم، ورد ذكره ببعض صفته التي في القرآن. يا هذا كان موجود في التوراة القديمة يعني غير المحرفة مما نزل على موسى عليه السلام، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، صلى الله عليه وسلم.
6: هذا في التوراة الصحيحة.
7: نعم، هذا بعض صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكر بها في التوراة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جامعون لأوصاف الكمال من الرحمة ولين الجانب والدؤوب على السعي في مصالح الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويعود المريض ويجيب من دعاه من غني وفقير ودني وشريف، ولا يحقر مؤمنا ولا يدع أحدا يمشي خلفه، وكان يقول يعني اسبقوني، كان يجعلهم يمشون أمامه ويقول اجعلوا خلفي للملائكة. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وكان يأمر بالرفق، لأنه عادة الملوك ونحو ذلك أنهم يمشون في المواكب هم في المقدمة والبقية في الخلف. وكان يأمر بالرفق ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق. والتواضع مطلوب مع الكبار والصغار والأغنياء والفقراء لوجه الله، لا أن يتواضع مع الغني لغناه، ومع المسؤول لمسؤوليته، ومع صاحب المنصب لمنصبه، أو مع فلان من أجل أن يقضي له حاجة ونحو ذلك، إنما يجعل تواضعه لله مع الرئيس والمرؤوس، مع الصغير والكبير، مع الغني والفقير، مع الشريف والوضيع، لأنه يتواضع لله. والتكبر مذموم في وجه المؤمن وغير المؤمن، لأن الأنبياء عليهم السلام لما دعوا الكفار إلى الدين ما كانوا متكبرين عليهم، لأنهم لو كانوا متكبرين في وجوههم لنفروا عنهم. وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء تدل على ذلك، وما كان الأنبياء عليهم السلام ليكونوا متكبرين، لأن التكبر رد الحق، والحق كان مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والناطق بالحق ليس متكبرا، فإن التكبر شأن غير المؤمن. والتكبر صفة مذمومة مع المتواضع وغير المتواضع، وفي عبارة منتشرة، بعض الناس أو بعض الجهال ماذا يقولون؟ يقولون التكبر على المتكبر صدقة، بل بعضهم يقول هذا حديث والعياذ بالله، هذا لا يصح. الله تبارك وتعالى يحب المؤمن المتواضع ويكره المتكبر، وكل من له عند الله تعالى منزلة عالية صفته التواضع وترك العجب، وهو شهود العبادة صادرة عن النفس غائبا عن المنة. يعني إن فعل الطاعة يقول هذا بفضل الله، هذا بتوفيق الله، لا أن يرى نفسه يعني أنا اللي صليت وأنا اللي عملت وفيش حد لي فضل علي ونحو ذلك، يعني أنه غائبا عن منتي، أنه هذا فضل الله عليه.
6: نعم.
7: فمن ترك العجب وابتعد عنه فقد نجا وسلم. ومن تأمل في أحوال الصالحين والصحابة ومن بعدهم علم أنهم كانوا متواضعين، وأنهم لم يكونوا مترفعين على الناس. فقد كان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه معرفة قدره وعلو شأنه لا يجادل إنسانا وهو مترفع عليه، وإنما كان يبغي عند جداله لإنسان الوصول لإظهار الحق حتى ولو على إنسان وحتى ولو على لسان مجادله. فهذا مهم جدا ومطلوب، ينبغي أن ننتبه له. كل واحد منا عليه أن يلزم نفسه أن يتواضع لإخوانه لله. فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لأخيه، لا أن يكون مترفعا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمنون هينون لينون، وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم عن أهل الجنة؟ فقال كل هين لين سهل قريب. هين اللين أي متواضع قريب، سهل أي في تعامله مع الآخرين. فعلينا بمخالفة النفس، فإن النفس تحب الترفع والتعالي، فالتواضع يؤدي إلى كسب المعالي والدرجات العالية. والتواضع له جزء يتبعه وهو الحلم، لذلك العلماء قالوا التواضع والحلم مقرونان. وقال بعض العلماء الحلم زين العلم. ومما يروى عن سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام قوله في صفة علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال علماء حكماء حلماء كأنهم من الفقه أنبياء. ومعناه علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذه صفتهم، ومن كثرة ما يرزقون في العلم كأنهم أنبياء. والحلم جزء من التواضع، الحلم جزء من التواضع. فليكن عمل كل منا مع أخيه على هذا النحو، التواضع والحلم والإغضاء أي المسامحة على الإساءة، أي ينبغي أن يكون المؤمنون متعاملين فيما بينهم على التغاضي والعفو والتسامح والسماح. والحلم بالتحلم، معناه الحلم يكتسب، زي ما قلنا هذه الصفات الطيبة لو لم تكن في الإنسان يعني ما جبل عليها يستطيع أن يكتسبها مع التمرين ويعود نفسه عليها. الحلم يكتسب. بعض الناس يكونون شرسين ثم يتعلمون ويتقون الله فيصيرون حلماء. تلاقي بعض الناس حاله أنه كان عصبي وشرس وكثير الغضب ولا يطيقه أحد، فبتلاقيه بس تعلم علم الدين وصار يتقي الله يؤدي الواجب ويجتنب المحرم، بتحس كأنه يعني بعضهم يقول كحمامة السلام أو يعني كأنه نسمة هواء لا تحس به. هذا لأن العلم غير فيه. لذلك كل واحد منا، أنا لما أتعلم أنظر في نفسي، هل العلم غير فيه أم لم يغير؟ يعني أنا مثلا تعلمت عن الصبر، تعلمت عن التواضع، تعلمت عن الحلم، تعلمت عن عدم التكبر، تعلمت عن كذا وعن كذا من الخير. فأنظر في نفسي، هل أنا عملت العلم؟ الإنسان يتعلم العلم يعمل به ويطبقه.
6: نعم.
7: فأنا أنظر في نفسي، هل أنا ألتزم بهذا؟ هل أنا أعمل بهذا أو لا؟ أو لا أعمل؟ فإن كنت أعمل أقول مطلوب أن أزيد وأن أصبر وأن أصابر على هذا، وإن لم أكن أعمل فأوليه مطلوب أن أنا أشتغل وأغير من نفسي وأعمل بهذا الذي تعلمته لله. عشان كده أقوله الحلم بالتحلم، يعني الحلم يكتسب. بعض الناس زي ما قلنا يكون شرسين ثم يتعلمون ويتقون الله فيصيرون حلماء. وكذلك التواضع يدعو إلى التطاوع، وهذا مهم جدا
6: هو
7: خاصة في العمل العام.
6: هو مولانا بالنسبة لهلأ اللي كنت عم بتقوله أنه الإنسان فلينظر في نفسه أنه هل عمل بما تعلم أو لم يعمل، كأنه في حديث هيك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من جملة الأشياء التي يسأل عنها أنه عن علمه ماذا عمل فيما علم. في
7: نعم. وكذلك ورد عن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام أنه من علم وعمل وعلم هذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. من علم وعلم وعمل بما تعلم،
6: بمعنى حتى من حيث الثواب، ثواب العلم أكيد. وثواب العمل.
7: نعم. فهذا مطلوب، ليس فقط مجرد أن الإنسان لا يكون حاله كحال بس أنا بجمع معلومات وكذا وأنا عارف كذا وعارف كذا وعارف كذا، لكن أين حظي من العمل؟ نعم أنا تعلمت هكذا وتعلمت كذا وكذا، لكن أين حظي من العمل؟
6: حتى في دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أنه من تعلم أنه علموا عني ولو آية،
7: قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. يعني هذا ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام،
6: يعني هذا دعوة أنه أنت
7: بل ورد في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا مهم مطلوب الإنسان، حتى إنه من الثلاثة الذين يعني ورد إنه أول من تسعر بهم النار بعد الكفار من عصاة المسلمين إنه عالم، فيقال له ماذا عملت في العلم الذي أعطاك الله إياه؟ فيقول أي ربي يعني تعلمت العلم وعلمته فيك أي من أجلك، فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار، لأنه مات ولم يتب من معصية الرياء التي هي من الكبائر فحكم عليه بدخول النار، أحبط ثوابه في الدنيا، عمل العمل لمحمدة الناس من أجل أن يقول عنه عالم متفوه متكلم خطيب بارع فلان ده عنده معلومات كثيرة قوي ده مش عارف كذا، هذه نيته وقد قيل هذا جزاء نيتك أنت نويت هكذا. لكن هل له ثواب؟ ليس له ثواب، بل الأدهى أنه عليه معصية من الكبائر، ألا وهي معصية الرياء ينبغي أن يتوب إلى الله منها. وكذلك يقال كما ورد لقارئ القرآن واحد يعني إنسان يقال له ماذا عملت في القرآن الذي أعطاك الله إياه، فيقول أي ربي قرأت القرآن وعلمته وقرأته من أجلك، فيقال له كذبت، إنما قرأت ليقال عنك قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار، وهكذا. وكذلك المنفق، وفي بعض الروايات الذي خرج للجهاد في سبيل الله ولكن رياء. فينبغي الإنسان أن ينتبه.
6: سبحان الله.
7: فالتواضع كذلك يدعو إلى التطاوع، خاصة زي ما قلنا ما فيه نفع للمسلمين، ما فيه نفع للجالية ونحو ذلك. ينبغي أن يكون المؤمنون متطاوعون فيما بينهم، لأن التطاوع يعني أن يتطاوع مع أخيه أو إنسان مسؤول عنه، فهو يتطاوع معه لله، ليس من أجل أنه أنا بتطاوع معه عشان فلان بيسمع كلمتي عشان رأيه بعدين. لا، ليس هكذا، إنما كل منهم يتواضع لأخيه، فالرئيس يتواضع للمرؤوس، والمرؤوس يتواضع للرئيس لله، ليس لأجل شيء آخر، وكل منهما يتطاوع، يعني يسمع كل منهما للآخر. أحيانا قد يكون أنا عندي رأي وأخي عنده رأي، فأحيانا أنا أتنازل عن رأيي، يعني لا أتشبث برأيي، أقول لعل رأي أخي هو أفضل مني، أنفع للمصلحة العامة من رأيي، فولو كنت أرى أن رأيي أفضل فأقول لعل رأيي هو أفضل، فأنا أتنازل عن الأخذ برأيي وأخذ برأي أخي، مع أنه كنت أفضل مثلا أفضل أن يؤخذ برأيي أنا. فمن المصلحة العامة قد يكون هذا المسؤول، هذا الإنسان يرى شيء أنا لا أراه. يعني بالعادة بقولوا إيه، أنا وإنت مثلا بنتكلم وكذا، أنا متشبث برأيي وإنت متشبث برأيك، لكن بيجي واحد من برا عنده صورة أوضح، صورة أشمل لأمور ليست عندي وليست عندك، فلما يأخذ قرار فيقول لا خلينا نأخذ برأي فلان مثلا، ليس محاباة أو تقديما لفلان على فلان، إنما لنظرته الأوسع والأشمل، لأنه قد نأخذ برأيك أنت لكن عواقبه عظيمة، عواقبه العواقب المترتبة عليه أكبر، ولو أخذنا برأي فلان الآخر ضرره أقل، وهكذا. ليه؟ لأنه قلنا زي ما قلنا عادة بيكون مثلا الشخص الذي هو يعني فوقي أو هو مسؤول عني ونحو ذلك قد تكون نظرته أوسع. ليه؟ لأنه أنا وإنت وغيره كله بيجي يصب عنده، يقول له مثلا
6: عنده حصل معلومات
7: كذا
6: أكثر.
7: معلومات أكثر وكذا، فالصورة عنده بتكون أوضح، الصورة عنده بتكون أكبر، بتكون أشمل، فالقرار اللي هو الذي يقدمه ونحو ذلك يكون حسب المصلحة العامة والمنفعة العامة، إنما أنا نظرتي قاصرة وصورتي ورؤيتي مقتصرة على شيء معين أنا أراه، قد لا أرى غيره، أما هو فيرى ما عندي وما عند فلان وما عند غيرنا نحن الاثنين، فهذا يحتاج منا إلى أي شيء؟ يحتاج إلى التطوع. فمن التطوع مثلا لما نكون مثلا مع بعض نشتغل نعمل أو في عمل ما ونحو ذلك، فيتطوع كل منا إلى الآخر، هذا مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث سيدنا أبو عبيدة بن الجراح وسيدنا معاذ بن جبل أرسلهم إلى اليمن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام تواضعا وتطاوعا، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال تواضعا وتطاوعا، يعني فليتواضع كل منكما لأخيه، كل واحد منكم يتواضع لأخيه لله تعالى، يخفض جناحه لأخيه لله، الله أمر نبيه وأمرنا بذلك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فهذا مطلوب. لكن لما كل واحد مننا ينظر إلى نفسه، أنا اللي رأيي صواب، وليه ما بيخطوش برأيي، وش معنى أخذ فلان أخذ برأي فلان ونحو ذلك، هذا. أو حتى في البيت مثلا بين الرجل وبين أهلي، بينه وبين زوجته أولاده كذا، يجي مثلا يقول لك هو دايما يأخذ برأي فلان ومش ما بيخدش بكلامنا إحنا، أو مثلا ينظر إلى زوجته على طول الخط أنت تعارضينني، أو هي تنظر إليه تقول له أنت عمرك ما سمعت كلمتي ولا عمرك سمعت مني ولا، وأنا دايما بكون صح وما إلى ذلك. لكن المطلوب منا كل واحد منا يتهم نفسه بالتقصير ويتواضع لله، أو أحيانا قد يكون مثلا الواحد في بيته مثلا يقول لك مثلا احنا عايزين نعمل كذا، هو لا يحب أن يعمل أو لا يهوى، فلله يترك مثلا تلاقي لك خلاص ماشي نمشيها وكذا، طالما شيء لا يخالف الشرع. لكن إذا كان الأمر فيه مخالفة للشرع فهذا لا يقول تواضع مشيها وكذا، لا ليس هكذا،
6: ليس على حساب الدين.
7: نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمور اللي هي الحياتية، الأمور اللي فيها أخذ وعطاء، إنه لا أنا عايز أجيب كذا وهم عايزين يجيبوا كذا، لا أنا عايز أكل كذا وهم عايزين يأكلوا كذا،
6: أما لا سيما إذا كان فيها إدخال السرور إلى قلب زوجته وأولاده.
7: نعم، ينوي لله تعالى إنه أنتم تريدون ذلك ما فعلوا ذلك، لا إحنا عايزين نروح المكان الفلاني ما نروحش المكان الفلاني، طيب لله تعالى خلص، ما ينوي بها لله فيدخل السرور إلى قلوبه.
6: حتى مولانا يعني اليوم اللي بيطلع حقيقة بأمر التواضع والتطاوع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى الصحابيان بذلك، إذا الواحد بيطلع فيها شوي هيك، التطاوع والتواضع لا سيما يعني هول الكلمتين يؤديان إلى العمل الجماعي.
7: صح،
6: والعمل الجماعي
7: يعني تسود كما يقول روح الألفة والمحبة والتواد والتعاطف والتآلف. طب إذا كان المجتمع هكذا ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك الهدوء والسكينة والراحة والعمل في بيئة كما يقولون بيئة كلها محبة وعطف وإحسان وسلام وما إلى ذلك. حتى شيخ كمان يعني في البيوت ما بين الرجل وأهل بيته، إذا كان الأمر قائم على الندية والعناد والتكبر وكل واحد يرى نفسه ولا يرى غيره ونحو ذلك، طب ما هذا سيؤثر سلبا،
6: يعني
7: تكون الحياة ليست مريحة، ليست هادئة،
6: مغنصين على حال. أيوة،
7: لا تكون كما قال ربنا وجعل بينكم مودة ورحمة.
6: أيوة،
7: لا يؤدي إلى الهدوء والسكينة والمودة والرحمة والعطف والإحسان وما إلى ذلك، بتكون يعني عبارة عن ساحة حرب كما يقولون.
6: وهو الإسلام سبحان الله، الإسلام يعني جعل هذا البيت يعني بيت الزوجية وبيت العائلة بالتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على الرحمة وعلى التواضع وعلى التطاوع، يعني بيت سعادة وبيت ألفة وبيت دفء.
7: نعم صحيح،
6: مش إنه الواحد يعني ما بلحق بده يفوت على البيت إلا لا بده يكمش يفتح الباب ويطلع.
7: نعم صحيح، فهذا كله نحتاجه في حياتنا الخاصة، التواضع التطاوع الحلم ونحو ذلك. ودائما يعني الأمر الآخر إنه صرنا في زمن أغلب الناس إلا من رحم الله، دايما مثلا لو جيت مثلا أنت بتتكلم عن التواضع والحلم وكذا لك دايما يقول التاني اسمع سمعت وكأنه أنا لست معنيا بهذا الكلام. هذا يحصل كثيرا. انت سمعت كان في الراديو بيقولوا ايه بيتكلموا عن ايه عشان تعرف بس. فتلاقي الزوج بيعمل في زوجته والزوجة بتنغص او تعمل في زوجها وما الى ذلك،
6: مثل
7: او
6: مثل
7: الاخوة او كذا.
6: ذكرتني مولانا بالمثل اللي بيقول بحكي مع الجارة تسمع الكني.
7: لا كل بل الأصل مطلوب الواحد منا لو كان مثلا بيسمع درس ديني موعظة توجيه كذا، لا الشيطان أحيانا يدخل إلى الإنسان يقول له شايف هو أصده فلان أصده علان أصده كذا، الأمر ليس هكذا، بالعكس أنا لما أسمع أقول هذه النصيحة لي
6: لا أنا أيوة
7: أنا هذا ينقصني، أنا سبحان الله وكأن الله أرسل لي هذه الرسالة وكأن هذه الرسالة موجهة إلي أنا.
6: نعم
7: أنا أحتاج إلى التواضع، نعم أنا أحتاج إلى التطاوع، أنا أحتاج أن أدرب نفسي على التواضع والتطاوع والحلم والصبر والأناة وما إلى ذلك من هذه الصفات الطيبة، لكن ما يخليش الشيطان شايف يا ريت فلان كان سمع أو فلانة سمعت أو كذا أو كذا أو كذا. طيب لو فلان سمع وعمل هو الفائز.
6: نعم،
7: لكن أنا سمعت وما عمل أنا الخسران،
6: خسران.
7: أقيمت علي الحجة.
6: صح،
7: أنه كان مطلوب مني أن أفعل هكذا وما فعلت ما صنعته. فالواحد ينبغي أن ينظر في هذا الأمر جيدا. التواضع قلنا يدعو إلى التطاوع، والتطاوع أن يوافق كل واحد أخاه ولا يترفع عليه ولا يسيء الظن به، وإذا خالف رأيه رأي أخيه يتهم رأي نفسه ويقول لعل رأي أخي هذا أحسن فينظر فيه، فإن تيقن أنه خطأ ينبهه. إن تأكد، مش بس مجرد إنه منقرب بعض، لا
6: نعم.
7: أو كما قال واحد الأخ، قال لا أرى إلا أنك تخالفني في كل شيء. ليس هكذا. فليلزم أحدنا نفسه أن يتواضع لأخيه لا أن يكون مترفعا عليه، فالنفس تحب الترفع إلا من خالفها لوجه الله تعالى. فالشخص الذي يخالف نفسه يكون متواضعا مع عباد الله، وإذا خدم الرجل نفسه في البيت فإن هذا أفضل، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصه، طوبى لمن تواضع في غير منقصه. والذي يوصل إلى التطاوع التواضع، وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على تواضعه ما جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. قال سيدنا عمر: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا.
6: سبحان
7: إنه من
6: الله.
7: رسول الله محمد يطلب الدعاء من عمر، قل له لا تنسانا يا أخي من دعائك، وفي رواية قال له: أشركنا يا أخي في دعائك. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصلوا إلى الدرجات العالية. فها هو سيدنا علي رضي الله عنه، علي أمير المؤمنين باب مدينة العلم، ليث بني غالب إمام المشارق والمغارب، علي بن أبي طالب زوج فاطمة البتول، كان في جيش خالد بن الوليد في حرب الردة. ومن كان قائد الجيش؟ خالد، وسيدنا علي تحت إمرته. نشوف علي
6: بن أبي طالب تحت إمرة خالد بن الوليد.
7: ما قال له: أنا أقدم منك ولا أفهم منك، أنا زوج بنت النبي، أنا والد الحسنين، أنا باب مدينة العلم، أنا كذا. كان تحت إمرة خالد،
6: سبحان
7: ما
6: الله.
7: ترفع عليه لكن وأتمر بإمرته. ف
6: وهو خالد الذي ليس كان يعني من أوائل،
7: ليس من الأوائل، نعم،
6: الصحابة،
7: نعم.
6: سبحان الله.
7: فكان سيدنا خالد هو قائدهم، مع ما بين خالد وسيدنا علي في رفعة القدر، ولم يحصل في قلب سيدنا علي شيء من الانزعاج، بل كان متطاوعا معه لأنه يعمل لله تعالى. لأن الذي لا يتواضع لا يترقى، الصالحون يقولون: الذي لا يتواضع لا يترقى في الدرجات العلى في المراتب العلية، لأن ترك التواضع حاجز بين الشخص وبين الرقي، يعني في المقامات، في مقامات الولاية والصلاح. حتى كمان انظر إلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، بقولوا مرة حصل شيء بين سيدنا خالد وسيدنا سعد بن أبي وقاص.
6: سعد بن أبي وقاص اللي هو أحد العشر المبشرين،
7: نعم،
6: بالجنة.
7: حصل بينه وبين خالد شيء، فجاء واحد من اللي هم بيحبوا، قد يقال يستغلوا المواقف،
6: بدي زت الزيت على النار.
7: فجاء عند سيدنا سعد وصار يتكلم في خالد. فسيدنا سعد قال له: ده انتبه، إنما بيننا لا يصل إلى ديننا. لو كان بيني وبينه شيء اختلاف في الرأي ونحو ذلك، لكن ما بيننا لا يصل إلى ديننا، لا أتركك تغتابه عندي أو تذكره
6: الله.
7: بسوء.
6: سبحان الله.
7: أين نحن من هذا الإنصاف؟ بل بالعكس، النهاردة لما واحد بيحصل بينه وبين أحد خلاف ونحو ذلك يشتهي
6: يزيد
7: مش بس يزيد، يشتهي أن يسمع من يأتي إليه ويتكلم عن الآخر
6: نعم.
7: في حقه عنده

0: أين نحن من هذا الأمر؟ لذلك الصحابة الكرام سادوا العالم، سادوا الأمم، يعني وصلوا إلى أقاصي الأرض. ليه؟ لأنهم انشغلوا بأنفسهم وعملوا بما يرضي الله تبارك وتعالى، فصاروا سادة. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا حاصل، فكل واحد منا ينظر في أمر نفسه. كذلك من عباد الله المشهورين في التواضع سيدنا أويس القرني رضي الله عنه، وهو أفضل التابعين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، يعني الوفود من أهل اليمن، سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله تعالى عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. عمر الصحابي أمير المؤمنين، رأس أهل الكشف في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، النبي أمره إن رأى أويسا الذي هو أقل منه في المرتبة، عمر صحابي وسيدنا أويس تابعي، ولكن النبي أمره قال: فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل، لمنزلة أويس. فقال سيدنا عمر له: فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: أريد الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها، نبعث لك رسالة يهتم بأمرك كذا؟ قال له: أكون في غبراء الناس أحب إلي، أين من يقول قدموني قدموني؟ أين من يقول ها أنا هو؟ شايفيني ولا مش شايفيني؟ إزاي تحطوني في الكرسي اللي ورا؟ إزاي تخلوني في الصف الثاني؟ أنا مكاني في الصف الأول. هذا يحصل كثيرا. نعم. نعم. فسيدنا أويس اللي هو سيد التابعين قال له: أحب أن أكون في غبراء الناس، هذا أحب إلي، هذا أبعد من الرياء. سبحان الله. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث الثياب، تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. إن هذا الرجل الذي جاء قال: أنت أحدث عهد. يعني شوف، لما هذا الرجل لما طلب منه الاستغفار من أويس، فسيدنا أويس قال له: أنت استغفر لي، أنت أحدث عهدا بسفر صالح، تراجع من الحج، فاستغفر لي. قال: لقيت. قال له: لقيت عمر؟ قال: نعم. قال نعم. فاستغفر له، ففاطن له الناس، فماذا صنع؟
1: هرب، راح
0: هرب، فانطلق على وجهه، ترك المكان اللي فيه وذهب إلى موضع آخر.
1: سبحان الله.
0: وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أنه قال: أتيت مجلس قوم أنا وأبي فأوسعوا له من كل ناحية. جه وأبوه دخلوا على مجلس أناس فصاروا يوسعون له من كل جنب ومن كل ناحية، فدعوته إلى أن يجلس في صدر المجلس في الصف الأول، فجلس في أدنى في المؤخرة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في التواضع لله الرضا بالدون

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يشد الساعة.

منرحب فيكم مستمعينا الكرام بكل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. أتمنى أن تكونوا بخير وعافية مستمعينا الكرام وأصبحتم بنعمة من الله عز وجل، فاشكروا الله تعالى على هذه النعم باستعمالها في طاعة الله، أيضا بالشكر باللسان وأيضا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم دعوة غداء.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. اهلا وسهلا اخواننا.
3: اهلا
2: وسهلا.
3: اهلا
2: وسهلا. الحمد لله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: شلونك حاجه؟
2: اهلا الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: شلونك
1: الحمد لله.
3: سهلا
1: الحمد لله.
2: سهلا في 10 اشي اخرت شوي.
1: لا لا ما شاء الله الطريق يعني سهل. ما اعرف لانه ويك اند اليوم الله اعلم.
3: الحمد لله زين وجوهم حلو.
2: يا اهلا وسهلا شرفتونا. تفضل الشباب.
3: وين حاجه احمد؟
2: الشباب
3: ها ديشون
2: بيشهور بيعملوا على ان شاء الله بلشوا بالدجاج يشوزوا
3: ما شاء الله. طب انا راح اروح اقف يمهم بعد. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شلونك حاج احمد؟
4: الحمد لله.
3: الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. شلونك حاج ابو ابراهيم؟ الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. رائحة الشواء دخلت في الانف.
4: اهلا وسهلا.
3: اهلا بكم يا مرحبا. اهلا وسهلا ما شاء الله ما شاء الله. كان
4: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
3: الله يبارك فيك.
4: جيب لك عصير. عصير تفاح. عصير ليمون.
3: الحمد لله الامور مليحه. الحمد لله ما محتاج
4: شي. كوبايه ماء او نعمل فنجان
3: بسيطه. لا خلينا واقفين على الشواء لنشوف شو اللي يسووه. ما شاء الله ما شاء الله خير وبركه.
4: طب شو رايك اطلب لك هلا منقوشه بتعمل لك اياها طازج وبتاكلها قبل الشوي؟
3: يا حاج احمد انت تريد املي معدتي قبل ما اكل؟
4: لا يا راجل لا.
3: خليني أجوع حتى أكل أكثر. ما شاء الله ما شاء الله.
4: نحن بنحب نكرم الضيف قبل الشوي.
3: تريد تشبعني قبل الشوي ها؟
5: لا نحكي لك هالقصة اللي صارت. بيقولوا صارت هيدي عندنا.
3: أي حاجة احكي لي.
5: بيقولوا إنه في شخص طلع من المدينة على الضيعة عزيمة يعني تعرف وبتضيع يعني في الفواكه وغير الفواكه.
3: نعم نعم بساتين ما شاء الله.
5: بساتين آه.
3: نعم ما شاء الله.
5: هذا الرجل طلع انه عزيمه لعند ناس بالضيعه.
3: نعم.
5: فقعدوا اول ما قعدوا قال له ابنه لصاحب العزيمه. قال له لابنه يعني صاحب العزيمه قال له لابنه نزلوا على البستان. نزلوا للضيف على البستان وخليه يشوف التين.
3: ما شاء الله يعني
5: عندهم بستان تين. قال له نزلوا خليه يشوف بستان التين.
3: نعم.
5: هذا نزل على بستان التين ما قدر ضبط نفسه. بدي يشوف هالتين ويستحلي يكمش الطوب مثل ما هو وياكله.
3: نعم.
5: هو كان وصاه قبل لابنه قال له بس يبلش يأشر بتجيبه.
3: ايه حتى يرجع على الغداء.
5: قال له بس يبلش يأشر بتجيبه. قال له اوكي. نزل هذا نزل هالضيف لتحت بلش شاف التين ما قدر ضبط.
3: طبعا
5: يكمش مش حبه التين مثل ما هي ويحطها بتمه.
3: ما شاء الله.
5: اكل اكل اكل بالاخر راح يشبع او شبه يعني. قام صار يأشر التين وياكل.
3: ايه بعد خلص
5: قام قال له الشاب قال له لك هلا بنمشي على البيت مشان الغداء.
3: ايوه.
5: فاخذوا على البيت كان الاكل كله جاهز من اصناف الاكل من الانواع على الطاوله مليانه.
3: ما شاء الله.
5: فطلع هيك قال له انا ما بقى فيني اكل مش بعد التين.
3: راح عليه الغداء.
5: راح على الغداء.
4: يا حجي جيب لنا صحن تين.
3: لا يا حاج. طيب انا عندي احكي لك شغله تلخ بس بالعكس يعني تماما عكس ما حكيته. يقول لك احنا كان عندنا شخص بخيل وحضر عنده شخص على غفلة دق الباب من الأقارب وجاء ليبات معهم يعني. فقال خلاص يعني إجباري بده يبات وراح أعشيه. فخلاص وصل أهله أنه يحضرون العشاء وجلس مع الضيف في غرفة الضيوف وانتظروا يتسلوا إلى أن صار وقت العشاء. دخل الولد جاب له صينية بيها رز وجاب خبز وما في لحم يعني بس مجرد خبز ورز وبدأوا بسم الله بدأوا يأكلون. فالضيف يحكي يحكي ويا نفسه.
4: ما
3: الضيف يحكي ويا نفسه يقول يعني عجيبه يعني جايبي لي رز وخبز، لا لحم لا مرق لا كذا، بس رز وخبز. بس شو اسوي؟ الحمد لله على كل حال بدا ياكل، وهو جوعان جاي مشوار سفر، فبدا ياكل. ورا تقريبا دقائق بسيطه دخل الولد، قال له بابا امي تقول ادخل الدجاج. الاب قال لابني الضيف ده ياكل، انتظر شوي لا تستعجل. قام الولد رجع راح. الضيف تاكل قال عجيبين يعني ليش ما جابوا الدجاج مع الرز؟ ليش جابوا الرز بالاول وبعدين يجيبوا الدجاج؟ بس خلص قام ياكل بس ابطا من قبل، لينتظر بلكت انه الدجاج لسه على النار يعني دا يستوي الله يجيبوا له اياه. فقام ياكل اقل يعني ما قام يستعجل بالاكل، قام ياكل على مهل. ورا شوي دخل الولد قال له بابا أمي تقول أجيب الدجاج. قال له ابني الضيف بعده دا يأكل، اصبروا شوي لا تستعجلون،
4: بعد في شوية محل بمعته
3: خلي يأكل على
4: يمليها.
3: انتظر يا حاج انتظر اصبر. فقال له انتظر الضيف دا يأكل، انتظر طي مجال خلي يأكل شوي. بعد شوي الضيف قال ظاهر انه الدجاج يعني على وشه كأنه ينضج راح يلحق على الأكل، فخليني أشيل إيدي من الرز. فشال إيده من الرز قال خلاص أنا الحمد لله شبعت من الرز. صاحب البيت قال له يعني ما محتاج بعد تأكل يعني؟ قال له لا خلاص جيبوا الدجاج
2: جيبوا الدجاج
3: قام الولد
4: قد يقال سن سنينه على الدجاج
3: سن جوعان
4: ما بده يفل إلا ليأكل الدجاج
3: تماما كأنه. فقال له خلاص جيبوا الدجاج. قال له يعني خلاص شبعت يعني ما بدك رز؟ ما تريد رز بعد؟ قال له لا خلاص ما اريد رز، خلاص جيبوا الدجاج نخلي محل الدجاج. قام الاب صاح على ابنه قال له يا ابني؟ قال له نعم بابا. قال له ابني جيب الدجاج. قال صار بابا. قام الولد فتح الباب على مصراعيه وخرج لبرا وقام يصيح على الدجاج كش كش كش كش ادخل ادخل ادخل كش كش كش. اتاني الدجاج حي اللي هني مربينه خارج البيت يجي ياكل شو وقع رز من الضيف حتى ياكله من الارض ينظف
2: الرز.
3: طلع ما في لا دجاج مشوي ولا دجاج مسلوق ولا غير، وراحت اللحمه على على على الضيف، ما اكل غير الرز والخبز
4: يعني
3: وكمان ما شبع.
4: معناته هو ما بده يخلي حبه رز تروح على الفاضي.
3: سبحان الله يعني كل شيء محسوب حسابه. ويا حاج احمد عندكم دجاج للرز ولا نبقى على الدجاج المشوي؟
4: خلاص لا تفلفل له شي طنجرة رز وقال له انت بس تشبع بيكون الدجاج استوى.
3: ما شاء الله بيت الكرم ان شاء الله، بارك الله فيكم
4: حبيبي. اهلا وسهلا
3: حبيبنا حاج.
0: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنّ.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد

يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب

ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك.

أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق ووعدك اللهم حق ووعيدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي

إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وارزقنا، وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر ما يقال عند الصباح وعند المساء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه في كل أحيانه، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدع ذكر الله عز وجل في أي حال من الأحوال، في الليل والنهار، والصحة والسقم، والسر والعلانية، والسفر والحضر، والقيام والقعود، والصباح والمساء، وسائر أحواله.
1: يا خير من دعا وأصدق من لبى وأخلص من سعى

وإن من الأذكار الجليلة والأوراد المهمة للمسلم ما يتعلق بيومه وليلته، صباحه ومسائه، لأن فيها من الذكر العظيم والجمع بين التسبيح والتحميد، وتنزيه الله عن النقائص والعيوب، وحمده بإثبات الكمال المطلق له سبحانه، والتي عرفت بأذكار الصباح والمساء، ولها أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله عز وجل، فهي تحصن العبد بإذن الله من أذى الشياطين، وتزيده قوة حسية ومعنوية.

ومن هذه الأذكار ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

وفي حديث طويل رواه ابن حبان وغيره أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته فقال: صدق الخبيث. وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن الكريم، كما أخبر بذلك النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى فيها من البركات والأسرار في الشفاء والتحصين وغير ذلك ما ليس في غيرها، لما تضمنت من معان عظيمة في توحيد الله تعالى وإثبات ألوهيته وتنزهه عن أوصاف المخلوقين، وإثبات حياته تعالى، فحياته تبارك وتعالى لا بداية لها ولا نهاية، ليست كحياة غيره، فحياته ليست بروح ولحم ودم. والبرهان العقلي على كونه تعالى حيا أنه لو لم يكن حيا لكان متصفا بالضد، وذلك نقص، والله منزه عن النقص.

0: وآية الكرسي فيها دلالة على علم الله الشامل لكل شيء، وأنه سبحانه القيوم الذي لا يحتاج إلى شيء، المدبر لجميع مخلوقاته، وأنه تعالى هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، إلى غير ذلك من معان كثيرة تضمنتها هذه الآية المباركة.
1: أنت القادر، أنت الرب.

فهذه الآية آية الكرسي آية طيبة مباركة فيها كل هذه المعاني العظيمة، فهي حافظة بإذن الله تعالى وحصن حصين لمن يواظب على قراءتها صباحا ومساء من شر شياطين الإنس والجن وسائر المكروهات كالسحر والحسد والعين وغير ذلك.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

أمكم فارس الهيج غني يا عيني وأمكم المطهرة البتول. من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمة. من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين. من له أب

من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسبين من له أم كأمي فاطمة بضعة مختار

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي.

0: ويم اف ام سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131-450 واطلب Health Direct.
2: أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. موجز لأهم الأنباء يأتيكم من إذاعة الجالية الإسلامية. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام.

يستعد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لإجراء تعديلات ضريبية واسعة في الموازنة الفيدرالية المرتقبة خلال شهر أيار مايو، تستهدف دعم الشباب خصوصا جيلي زد والألفية لتسهيل وصولهم إلى سوق المساكن. وفي السياق نفسه، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة تدرس تخفيف امتيازات ضريبية في قطاع العقار، من بينها نظام الخصم الضريبي للاستثمار وتخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك لكبح المضاربة وتحقيق عدالة أكبر بين الأجيال. وقال ألبانيزي إن الشباب لا يشعرون حاليا بتكافؤ الفرص، مؤكدا أن أي قرارات ستتخذ ستكون موجهة لتحسين فرصهم في امتلاك المنازل. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوقعات بإجراء تعديلات أخرى مثل رفع الضرائب على بعض أشكال الدخل العائلي ضمن حزمة مالية قيد الإقرار. وفي الأثناء، انتقد زعيم الحزب الوطني مات كانافان هذه التوجهات، مؤكدا رفضه أي زيادة ضريبية، ودعا إلى خفض المعدلات بدلا من زيادتها. هذا وأكد ألبانيزي عزمه قيادة حزب العمال نحو الانتخابات المقبلة، مشددا على أن حكومته ستتخذ قرارات صعبة تخدم المصلحة الوطنية. أعلنت حكومة ولاية كوينزلاند خطة لفتح أراض مملوكة للدولة أمام الاستثمار لإنشاء مرافق لتخزين النفط ومصاف جديدة قرب الموانئ الساحلية. وفي السياق، قال رئيس وزراء الولاية ديفيد كريسافولي إن الخطة تهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات وتخفيف الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود، خصوصا في ظل تداعيات الحرب في إيران. وتشمل المبادرة طرح أراض قرب موانئ رئيسية لقطاع الأعمال، مع احتمال بناء خزانات وقود ومصاف ضمن برنامج يهدف إلى تسريع تطوير البنية التحتية للطاقة. وأوضحت الحكومة أن الباب فتح أمام الشركات دون تحديد موعد واضح لبدء أعمال البناء. في غضون ذلك، أبدى معارضون تحفظات مشيرين إلى أن الخطة لن تقدم حلولا سريعة لأعباء تكاليف المعيشة، وأن تأثيرها قد يستغرق سنوات. وبحسب خبراء، فإن تطوير مصاف جديدة قد يحتاج إلى ما بين 5 و10 سنوات، ما يجعل عائدات المشروع بعيدة المدى. أهلا بكم أعزائي من جديد إلى صفحة الأخبار الدولية. شهد الملف الإنساني في قطاع غزة تصاعدا خطيرا، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيين 2 خلال 24 ساعة مع تفاقم حاد في نقص المستلزمات الطبية. وحذرت من أن 86% من احتياجات المختبرات وبنوك الدم أصبحت بلا رصيد، ما يهدد تواصل العمليات الجراحية ورعاية الحالات الحرجة. وفي السياق نفسه، أفيد باستشهاد فتى يبلغ 15 عاما جراء هجوم لطائرة مسيرة إسرائيلية في جنوبي القطاع، لترتفع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر إلى 830 شهيدا و2342 مصابا. وفي تطور ميداني عند الجبهة الإسرائيلية مع لبنان، تحدثت صحف دولية بأن قوات الاحتلال سوت 20 قرية جنوبية لبنان بالأرض، ودمرت بنى تحتية ومباني حكومية، في وقت شن فيه الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات جنوبية، متزامنا مع إنذارات لسكان 11 بلدة بإخلاء منازلهم. في الغضون، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش اعترض 5 صواريخ أطلقت نحو الجليل الأعلى، بينما سقط صاروخ في منطقة مفتوحة. سياسيا، قال نائب عن المقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله إن أي مفاوضات لن تطبق، مؤكدا أن الحزب سيحبط أي خطة تستهدف المقاومة. وفي مسار متصل، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية المصادقة على شراء 2 من مقاتلات F-35 وF-15 من الولايات المتحدة. أما في الملف الإيراني الأمريكي، فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ بملامح اتفاق محتمل، في حين كشفت مصادر إيرانية عن رد يضم 14 بندا لإنهاء الحرب. أعزائي المتابعين، كانت هذه هي الجولة الإخبارية الصباحية لهذه الفترة. أشكركم على الإصغاء، دمتم بأمان الله.

0: تويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
3: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Sponsoring 2MFM.
7: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through

وفي تعليم الدين والقرآن، مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022، الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص. أما بعد، فلا زلنا في الكلام من كتاب البرهان المؤيد للشيخ السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه. يقول المؤلف الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يرضاه لذاته، والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته، ورضي الله عن الصحابة والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أي سادة، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل، وأساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة، وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول طريق المتابعة حسن القدوة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات. ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قال لرجل؟ قال له: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال له رسول الله: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد من عرض الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الثالثة: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا. فقال: لا أجر له. رواه الثقات وصححوه. فمن هذا ومثله علمنا أن نتائج العمل تحسن وتقبح بالنية، فعاملوا الله بحسن النيات واتقوه في الحركات والسكنات. هذه الفقرة شرحناها في درس ماضي، فيها أن أول قدم القاصدين إلى تقوى الله وإلى رضوان الله تعالى الزهد، وأساسه مخافة الله سبحانه وتعالى وتقواه بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، مع الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا لم يخلص في عمله الطاعة لله يطلع بلا أجر، لو كان يصلي أو يصوم أو يتعلم أو يعلم أو يقرأ قرآن أو يتصدق على الفقراء والمحتاجين وما شابه ذلك من الخيرات والطاعات، إن لم ينوي الإنسان في عمله البر والطاعة رضا الله سبحانه وتعالى يطلع بلا أجر، ليس له شيء من الأجر، يطلع فقط في في حالة تعب، وإن كان في الليل يقوم الليل ولا يخلص لله يطلع في حالة سهر. قال: فاتقوا الله في الحركات والسكنات. قال رضي الله عنه: وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب عليكم وعلى كل مكلف في المتشابه الإيمان بأنه من عند الله أنزله على عبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبيل المتقين تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره، وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس. وبهذا سلامة الدين. المعنى أنه يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم آيات متشابهات وآيات محكمات. يوجد في القرآن الكريم آيات متشابهات وآيات محكمات. ما معنى آيات محكمات؟ الآية المحكمة معناه ليس لها بحسب وضع اللغة العربية إلا معنى واحد، بحسب وضع اللغة ليس لها إلا معنى واحد، وهذا المعنى المراد منه واضح وظاهر. ما معنى الآية المحكمة؟ ليس لها بحسب وضع اللغة العربية إلا معنى واحدا، والمعنى المراد منها واضح. مثلا كالآية: ليس كمثله شيء، هذه نسميها آية محكمة، معناها واضح، الله لا يشبه شيئا بالمرة. نأخذ هذه الآية على الظاهر، شو منقول؟ نأخذ هذه الآية على الظاهر، منقول لا يشبه شيئا بالمرة. ما منقول هي ظاهرها لا يشبه شيء، لكن معناتها أنه بيشبه بعض الأشياء ولا يشبه بعض الأشياء، لا، هذا ضلال. هذه الآية ليس كمثله شيء آية محكمة، تؤخذ على الظاهر ومعناها واضح، لا يشبه شيئا بالمرة. كذلك: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. فإذن هذه من الآيات المحكمات. الله ماذا قال؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الآيات المحكمات؟ هن أم الكتاب. المحكمات أصل الكتاب القرآن الكريم. يعني الآيات الأخرى وهي الآيات المتشابهات ترجع وترد إلى الآيات المحكمات. تبهنا؟ أرجع عيد. يوجد في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات. الآيات المحكمات هن أصل الكتاب العمدة في القرآن الكريم، نرجع المتشابهات إليها. ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا، الله ليس له مثيل. أما الآيات المتشابهات تحمل بحسب وضع اللغة العربية أكثر من معنى، أكثر من معنى. فماذا نفعل بالمتشابهات؟ الآيات المتشابهة في الصفات ماذا نفعل؟ أولا لا تؤخذ على الظاهر، قاعدة لا تؤخذ على الظاهر. 2 تؤول ويرد معناها إلى الآيات المحكمات. واضح؟ الآيات المتشابهات كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. كان سيدنا إبراهيم الخليل في العراق. قال إني ذاهب إلى ربي. كان إبراهيم الخليل يريد أن يأتي إلى فلسطين. قال إني ذاهب إلى ربي. شو منقول في هذه الآية؟ ليس المعنى الظاهر. شو منقول؟ ليس المعنى الظاهر، ليس معناها الله في فلسطين وإبراهيم يريد أن يزوره. تبهنا؟ ما معنى قال إني ذاهب إلى ربي؟ أول ما نقول لا تؤخذ على الظاهر، لها معنى يليق بالله، يوافق الآية المحكمة. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء معناها الله لا يشبه شيئا بالمرة، ليس له جهة، ليس له مكان، ليس جسما كالنور والظلام، وليس جسما كالإنسان والجمادات. الله لا يشبه شيئا بالمرة. فإذا قرأنا قال إني ذاهب إلى ربي فورا منقول ليس المعنى الظاهر، مش معناته الله بفلسطين، لها معنى يليق بالله بوافق الآية ليس كمثله شيء، لأن القرآن لا يتناقض، لأن القرآن لا يتناقض ولا يتعارض. نسأل أهل العلم ما معنى هذه الآية قال إني ذاهب إلى ربي. قال أهل العلم أي إني ذاهب إلى حيث أمرني ربي، إلى حيث أمرني ربي لأعبد الله في مكان لا ألقى فيه الأذى. كان في العراق الكفار يؤذونه، فقال إني ذاهب إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي لأعبد الله في مكان لا ألقى فيه الأذى. تبهنا؟ كذلك آية أخرى فأينما تولوا فثم وجه الله. أول ما منقول شو منقول؟ لا تؤخذ، لا تؤخذ على الظاهر، ليس معناها وين ما رحنا الله بوجنا، وليس معناتها أنه الله له وجه جزء. شو منقول؟ لا تؤخذ على الظاهر، لها معنى يليق بالله يوافق الآية المحكمة ليس كمثله شيء. إذا سألنا أهل العلم بيقولوا لنا كما قال مجاهد من تلاميذ عبد الله بن عباس، وهذا من علماء السلف، فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله. ماذا قال عن معنى وجه الله؟ قبلة الله، يعني المسافر الذي يركب الدابة وهو يصلي صلاة النفل السنة ليس الفرض، أينما توجهت به دابته ما دام هذا هو مقصده فسمى قبلة الله، أي فهناك قبلة له. انتبهنا؟ كذلك الآية الرحمن على العرش استوى. أول ما نقرأها منقول آية نؤمن بها في القرآن الكريم، لكن لا تؤخذ على الظاهر. شو منقول؟ لا نأخذها على الظاهر، لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. هذه الآية ليس معناها الله في جهة العرش، لأن الله لا يشبه شيئا بالمرة، وليس له جهة وليس له مكان. إذن لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. الرحمن على العرش استوى آية متشابهة، آية متشابهة يعني لا تؤخذ على الظاهر، نرد معناها إلى الآيات المحكمات. فإذا سألنا أهل العلم أهل العلم من شافعية ومالكية وحنفية وفضلاء الحنابلة ومن مفسرين ولغويين ومحدثين وفقهاء منزهين يقولون استوى أي قهر، الرحمن على العرش استوى أي الله تعالى قهر العرش، لأن الله من أسمائه القاهر والقهار، فهو الذي قهر العرش وما سوى العرش. فالعرش وهو أكبر المخلوقات حجما وما سواه مقهور لله الواحد القهار. ما معنى قهر العرش؟ ثبته في ذلك المكان المرتفع، لولا أن الله تعالى حفظه وثبته في ذلك المكان المرتفع لهوى وخرب السماوات والأرض. فإذن الرحمن على العرش استوى، يعني الله رب العالمين قهر العرش وما سوى العرش. هذه الآية فيها مدح لله أنه قاهر كل شيء، إنما ذكر لفظ العرش دون غيره لأن العرش أكبر المخلوقات حجما. فإذا كان أكبر المخلوقات حجما مقهور لله، فما دون العرش من باب أولى يكون مقهورا لله سبحانه وتعالى. فإذن الرحمن على العرش استوى، الله ما قال جلس ولا قال استقر ولا قال قعد، قال استوى. واستوى في لغة العرب إلى عدة معاني، إلى 15 معنى، نأخذ منها المعنى الذي يليق بالله، قهر يليق بالله. هناك معاني أخرى لا تليق بالله، تأتي استوى بمعنى نضج، يقال في العربية استوت الفاكهة أي نضجت، وبتقولوا أنتم بالعامية استوت الطبخة نضجت، يعني يقال في العربية استوى القمر تم اكتمل صار بدرا. بيقف الإمام لحتى يصلي وخلفه المصلين، فبيقول الإمام للمصلين استووا ولا تختلفوا. شو معنى قول الإمام استووا؟ يعني أنتوا عدوا أنا أبقى واقف عم صلي، شو معنى استووا؟ يعني اعتدلوا، انتبهنا معناتها اعتدلوا. هذا شو بدل على أنه استوى لها عدة معاني في لغة العرب. ما بيجوز إن قال في الآية الكريم استوى أي جلس عن الله، هذا كفر وضلال. بيقول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه من قال بأن الله جالس على العرش فهو كافر لا تصح الصلاة خلفه. هذا كلام الإمام الشافعي، وهذا كلام عالم مجتهد له أتباع كثير، وهذا كلام كل إمام سنة لا يختلف في هذا أحد من علماء أهل السنة والجماعة. فإذن إذا سمعنا أو قرأنا الرحمن على العرش استوى، نقول هذه آية متشابهة، ليس المعنى الظاهر، ليس معناها الله في جهة العرش، لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. تبهنا؟ هذا حال المسلمين، هذا سبيل المتقين، أنهم لا يأخذون هذه الآيات المتشابهة في الصفات على ظاهرها. مشان هيك بيقول سيدنا الإمام الرفاعي، والإمام الرفاعي معروف كان بالقرن السادس الهجري، يعني مضى عليه سنوات طويلة، ومعروف بأنه رجل صالح وولي صاحب كرامات، قال صونوا عقائدكم، احفظوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، المتشابهة في الصفات، والأحاديث المتشابهة في الصفات، إياكم أن تأخذوها على ظاهرها. سؤال: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. يعني إياكم، عم يخاطب المسلمين اللي كانوا بأيامه وخصوصا اللي كانوا في مجلسه، وللمسلمين كذلك اليوم وفي كل وقت: إياكم ثم إياكم أن تأخذوا الآيات المتشابهة في الصفات والأحاديث المتشابهة في الصفات على ظاهرة، إياكم ثم إياكم. فالذي يأخذها على ظواهرها يقع في الكفر. سؤال الإمام الرفاعي: لأن ذلك من أصول الكفر، لأنه اللي بيأخذها على ظاهرها بيقع في كفر التشبيه، في كفر التشبيه. شو يعني التشبيه؟ تشبيه الخالق بالمخلوق. فاللي بياخذ هالآيات على ظواهرها بيكون وقع في كفر التشبيه. انتبهنا؟ كلام سيدنا أحمد الرفاعي من جواهر علم التوحيد، بدنا نفهمه وبدنا نحفظه، بدنا نعلمه للناس، لأنه أحمد الرفاعي معروف عنه أنه ولي ورجل صالح وصاحب كرامات وله أتباع كثير. فلما يعلم مثل هالتعاليم معناه هذه تعاليم رسول الله، تعاليم أصحاب رسول الله، تعاليم السلف الصالح. نقول مع بعضنا: قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه، نحن كتبناها على اللوحة هناك لحتى كل واحد يحفظها ويعلمها لأولاده ولجيرانه ولكل من يقبل منه النصيحة. منقول مع بعضنا: قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. هذه القاعدة نحفظها، لأنه هذا الكلام كلام كل علماء المسلمين، وهذا ما يعتقده كل إنسان مسلم. فإذا هذه قاعدة نحفظها، هذه ما عليها كل علماء المسلمين من السلف والخلف: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. يعني إذا قرأنا آية متشابهة في الصفات في القرآن الكريم منقول لا نأخذها على الظاهر، عم نقول صونوا عقائدكم، احفظوا عقيدتكم، ما تعتقدوا ظاهر هذه الآية، إياكم أن تعتقدوا ظاهرها. هذا معنى الكلام، ما تأخذوا على الظاهر وإياكم تعتقدوا ظاهرها. لأنه شو ظاهر المتبادر للذهن من كلمة استوى؟ جلس. فاللي بيأخذ الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى على ظاهرها بيقع بالكفر، لأنه جلس واستقر وقعد لا تليق بالله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات لا تليق بالله سبحانه وتعالى. انتبهنا؟ يقال في الإنسان يجلس، في القرود والكلاب والبهائم والطيور والحشرات كل يقال فيه يجلس، وإن اختلف أنواع الجلوس، لأن جلس في لغة العرب مختصة بالجسم الذي له نصفان أعلى وأسفل. يقال في كل جسم له نصفان أعلى وأسفل يجلس، مثل القرد، مثل الكلب، مثل الإنسان وغيرهم. لكن لا يقال في لغة العرب للجدار الذي هو جسم يجلس أو جالس، يقال الجدار قائم، الشجرة قائمة. ما منقول الشجرة جالسة، الشجرة قائمة. فإذا اللي بيقول في حق الله جلس منقول له وقعت في الكفر، لأن جلس لا تقال إلا لذي أعضاء، جسم له أعلى، نصف أعلى ونصف أسفل. أنت نسبت إلى الله أنه هو جسم، ونسبت إلى الله أنه له أعضاء ونصف أعلى ونصف أسفل، ولو قلت لا كجلوسنا تقع في الكفر. يعني ولو قال جالس لا كجلوسنا، مستقر لا كاستقرارنا، قاعد ما بنعرف كيف قاعد، هذا كفر وضلال، وقع في كفر التشبيه والعياذ بالله تعالى. فإذا كلام السيد الرفاعي رضي الله عنه من جواهر علم التوحيد، بدنا نحفظه ونعلمه لغيرنا. كذلك في بعض الأحاديث النبوية الشريفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في بعض الأحاديث هي من الأحاديث المتشابهة في الصفات، كذلك الأحاديث المتشابهة في الصفات ما بناخذها على ظاهرها، لا نأخذ هذه الأحاديث على ظواهرها، بل نرد معناها إلى الآيات المحكمات كقوله تعالى ليس كمثله شيء. من الأحاديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ليس المعنى الظاهر، ليس المعنى أنه نحن إذا سجدنا على الأرض بكون نحن أقرب إلى الله بالمسافة، لا، الله ليس له جهة وليس له مكان وليس بينه وبين خلقه مسافة. ما منقول في بينه وبين خلقه مسافة، هو أقرب إلى العرش بالمسافة من الأرض، أو هو أقرب إلى الأرض بالمسافة من العرش، هذا كفر، هذا ضلال، هذا تشبيه لله بالمخلوقات، الله لا تجوز عليه المسافة. إذن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الدعاء في السجود مستجاب، هذا معناه. انتبهنا؟ في حديث قدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، وليس المعنى الظاهر، ليس المعنى أن الله يصاب بالمرض، حاشا، هذا المرض يصاب به المخلوق، إنما معنى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني مرض عبد الصالح، مرض عبد الصالح. فإذا في أحاديث متشابهة في الصفات لا تؤخذ على الظاهر، في بعض الأحاديث كذلك على سبيل المثال نذكر فمن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث قدسي الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل، لكن ليس المعنى الظاهر، ليس المعنى أنه بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى مسافة، وليس المعنى أن الله بيتحرك وبيتنقل، إنما المعنى عن الطاعات والحسنات، من جد واجتهد في الطاعات الله يزيد له في الحسنات، من تقرب من الله تعالى بالطاعات الله يجزيه على ذلك خيرا وحسنا وثوابا، هذا معناه. انتبهنا؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني يتقرب إلى الله بالطاعات الله بيسيب عليها أكثر، لأن الله من أسمائه الشكور، الشكور من أسماء الله الذي يعطي الثواب الكثير على العمل الصالح القليل. فهذا معنى هذا الحديث القدسي. فإذا كما قال الرفاعي رضي الله عنه صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فيتبعون ما تشابه منه، اللي في قلوب مرض، مرض التشبيه، بتتبعوا وين في آية متشابهة بالقرآن حتى ياخذوها على ظاهرها ابتغاء الفتنة، حتى يفتنوا الناس عن دينهم، وابتغاء تأويله، تأويله اللي هن بالدنيا اللي هو على ذوقهم وعلى هواهم. أول ما يأتي الطالب إليهم بيقولوا له الله قال الرحمن على العرش استوى، خذها على ظاهرها ما تأولها، معناتها جلس. أول ما يأتي الطالب إليهم عم يتبعوا وين في متشابهات بالقرآن حتى يقول الناس خضوع على ظاهرها، هذا كفر وضلال. أما السني اللي هو على نهج الرسول، أول ما بيعلم ليس كمثله شيء، لأن الله أخبر أن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، يرد المتشابه إلى المحكم. كذلك أأمنتم من في السماء، من في السماء؟ الملائكة. الله ما قال أأمنتم الله الذي في السماء، قال أأمنتم من في السماء. بعض العلماء قالوا جبريل، بعض العلماء قالوا الملائكة، وهذا تفسير قوي قال به شيخ الحفاظ الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي رضي الله عنه. معنى الآية الملائكة، معنى الآية لو أن الله أمر الملائكة سكان السماوات أن يخسفوا الأرض بمشركي مكة لفعلت الملائكة. فيا مشركي مكة، لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله؟ لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله؟ هذا معنى هذه الآية. يعني يا كفار مكة، لو الله رب العالمين أمر الملائكة أن يخسفوا الأرض بكم، أنتم تستطيعون أن تمنعوا الملائكة؟ أنتم لا تستطيعون. لما لا تؤمن بمحمد؟ أليس الله تعالى أمر جبريل أن يخسف الأرض بقوم لوط؟ خسف الأرض بقوم لوط جبريل بأمر الله. فالملائكة لو أمرها الله أن تخسف الأرض بكم يا مشركي مكة لفعلت، أنتم لا تستطيعون منع الملائكة. لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله؟ هذا معنى أأمنتم من في السماء، وليس المعنى أن الله ساكن في السماء، لأن السماء لها بداية ولها نهاية، الله ليس له بداية وليس له نهاية. الله موجود قبل السماء بلا سماء، والله قال عن السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب تفنى. السماء يوم القيامة تفنى، الله لا يفنى. السماء مسكن الملائكة، ما في السماوات موضع كف أو أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. يعني السماوات مليئة بالملائكة، فاللي بيقول الله ساكن السماء جعل الله مزاحم الملائكة، هذا ما عرف الله سبحانه وتعالى. الله موجود بلا مكان، لا يحتاج إلى السماء، إنما رفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات. كما أن المصلي يتوجه إلى الكعبة ليس لأن الله في الكعبة، بل لأن الكعبة قبلة الصلاة. قال الرفاعي رضي الله عنه والواجب عليكم وعلى كل مكلف في المتشابه الإيمان بأنه من عند الله أنزله على عبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آمن هالآيات في القرآن المحكمات والمتشابهات كله من عند الله سبحانه وتعالى، كل من عند الله عز وجل. أنزل الله تعالى القرآن على عبده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فسبيل المتقين تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره. شو عم يقول؟ سبيل المتقين، هذا هو حال المتقين، ينزهون الله تعالى عن ظاهر هذه الآيات المتشابهة. يعني هذه المتشابهات في الصفات لا تؤخذ على ظواهرها، تبهنا؟ وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس. وبهذا سلامة الدين. يعني منقول هذه الآيات المتشابهة في الصفات لا تؤخذ على ظاهرها، لها معنى يليق بالله يوافق الآيات المحكمات كالآية ليس كمثله شيء. وبهذا سلامة الدين، يسلم للإنسان دينه. أما اللي بيخدع على ظاهرها بينخدش دينه، بيقع بالكفر والعياذ بالله. هذا معنى كلام سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، ونفعنا الله به، آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات ونكمل الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: MFM sponsored by the following.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.
9: تقدم حكومة نيو ساوث ويلز خصومات الطاقة للعائلات لدفع فواتير الكهرباء والغاز. قد تكون مؤهلاً إذا كنت تحصل على Family Tax Benefit أو لديك Healthcare Card أو Low Income Healthcare Card أو Veteran Gold Card. اعرف المزيد على موقع energy.nsw.gov.au/families. اتصل بالرقم 13-7788 أو تفضل بزيارة Service NSW Center.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي اسمه أبو جري: إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. فقال أبو جري: فما سببت بعد ذلك ولا دابة، أي أنه امتثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة يسرعون إلى الامتثال بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث: أنت سامحه ولا تعمل معه كما عمل معك، فإن هذا أفضل. إذا مسلم سب مسلما فإنه إذا لم يرد عليه فهو أفضل عند الله، ولو عيره الناس وظنوا به أنه جبان فلا يبالي، فالإحسان إلى من يسيء إليك في الشرع مطلوب. أما إذا زاد بالسب، كأن قال له شخص: يا ظالم، فقال له الآخر: يا ظالم يا خبيث، فهذا تعد لأنه زاد. أما لو قال له: يا ظالم، يكون أخذ حقه منه. أما إن زاد يؤاخذ في الآخرة، يؤخذ من حسناته ويعطى الآخر. ثم إن المظلوم إذا دعا على الظالم، كأن قال: اللهم انتقم منه، ما عليه إثم. بل ورد في الحديث بأن دعوة المظلوم لا ترد. ثم إنه إذا شتم شخص شخصا فلا يجوز للمشتوم أن يقتص منه بالضرب، إنما يجوز له أن يقتص منه بالمثل، بمثل السب الذي سبه بلا تعد. لكن أكثر الناس لا يكتفون بالمثل، فهذا لا يجوز. وأما إن قال له: يا أخا الزانية، فلا يجوز له أن يرد بالمثل، بل يشتكيه عند الحاكم حتى يقيم عليه الحد. الحاكم إن ثبت عنده ذلك يجلده 80 جلدة. والأحسن لمن سب أن يقابل السب بالسكوت ولا يرد، ثم إن كان يخشى أن يتمادى الساب بسبه يقول له: اتق الله. الأنبياء لما كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام، الكفار كانوا يسبونهم، ومع ذلك هم كانوا يحسنون إليهم، لأنهم يريدون إنقاذهم من جهنم،

يرى عند الموت يرى ملائكة العذاب وهم يضربونه من أمام ومن خلف ويقولون له يا عدو الله، وهو عندئذ يعرف نفسه أنه كافر. أما الولي الصالح فيقول له ملائكة الرحمة السلام عليك يا ولي الله، وينظرون إليه نظر فرح فيدخله سرور عظيم تلك الساعة، ويحب أن يعجل به إلى القبر لأنه اعتقد أنه ما عليه شيء يزعجه ويقلقه إلى الأبد. ثم إن الناس لما يحملون جسد الميت الروح يكون بأيدي الملائكة يسير مع الجسد، لكن لا يدخل الجسد من شدة شوقه للقبر، يقول قدموني قدموني. البشر والجن الله يحجبهم عن سماع قوله، أما الكافر والعياذ بالله فيقول يا ويلي أين تذهبون بي، أخروني أخروني، لأنه يكره القبر إلى حد بعيد، لأنه منذ أن قالت له الملائكة الذين هم أعوان عزرائيل يا عدو الله يعرف سوء حاله. وكذلك عزرائيل يبشره بسخط الله كما يبشر المتمسك بدين الإسلام بالجنة ورضوان الله. التقي يفرح بكلام عزرائيل وبكلام الذين يتبعونه من الملائكة، ثم بعد دخول الجسد القبر الروح يعود إليه كما كان قبل أن يموت. ثم التقي بعد سؤال منكر ونكير يقولان له زيادة في الإكرام نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، قال عليه الصلاة والسلام فينام. الله يحجب أكثر البشر عن أن يروا أمور الملائكة، لكن بعض الأتقياء يكشف لهم. بعض الأتقياء يرون عيانا بعض القبور اتسعت مد البصر، وبعض القبور 70 ذراعا وامتلأت نورا كنور القمر ليلة البدر ليس كنور الشمس، ويرونها امتلأت خضرا، أما الآخرون فلا يرون. الله يحجب بعض الأشخاص عن الأمور الواقعة ويري غيرهم بعض هذه الأشياء على حقيقتها، كما يحصل في ليلة القدر، فإن بعض الناس يرون النور في الداخل والخارج، وآخرون معهم في نفس البيت وفي نفس الغرفة لكن لا يرون ذلك، وإنما ذاك وحده يرى بعينه النور ملأ البيت والخارج والذين حوله لا يرون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وأكرمنا بدخول جنات النعيم وبرؤية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا وأستغفر الله لي ولكم.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام. في حلقة النهاردة من حكاية مكان هناخدكم في جولة صوتية جوه القاهرة القديمة، جولة فيها عبق التاريخ وجمال العمارة وروحانيات بتخلي القلب يهدى. النهاردة هنتكلم عن مكان ملوكي بمعنى الكلمة، عن جامع الرفاعي، جامع الملوك والأولياء. تخيلوا معايا المشهد، واقفين عند سفح القلعة والهوى العليل وصوت المآذن بيتردد حوالينا. على يمينك جامع السلطان حسن، وعلى شمالك جامع الرفاعي. الاتنين واقفين قصاد بعض كأنهم بيتكلموا مع بعض بلغة الزمن. الجامع موجود في منطقة القلعة، ومن أول ما تبص عليه تحس إن قدامك تحفة معمارية عظيمة مليانة وقار وهيبة، مش مجرد مسجد.
1: فصلاته مسك وطين.
0: القصة بدأت سنة 1869 لما الوالدة باشا، والدة الخديوي إسماعيل، قررت تبني جامع يكون مدفن للعيلة المالكة ومكان للعبادة. اختارت المكان بعناية قصاد جامع السلطان حسن بالظبط، لكن المشروع اتأخر سنين طويلة بسبب مشاكل مالية وسياسية. فضل الجامع قيد البناء أكتر من 40 سنة لحد ما جه الخديوي عباس حلمي التاني وكمل المشروع، وافتتح الجامع رسميا سنة 1912 ميلادية. تعالوا ندخل جوه المسجد، تحس انك دخلت لوحة فنية مرسومة بإيد فنان. المهندس حسين فهمي باشا صممه على الطراز المملوكي، بس أضاف ليه شوية لمسات أوروبية خفيفة تخلي المكان فخم بطريقة مختلفة. الأبواب الضخمة، الزخارف نحاسية معمولة بدقة مذهلة، والرخام جاي مخصوص من إيطاليا. الإضاءة الطبيعية بتدخل من الشبابيك الملونة فتدي المكان إحساس بالنور والسكينة. كل مرة تسمع الأذان من جوه الجامع تحس إن الصوت جاي من قلب الزمن.

0: جمال الجامع مش بس في المعمار، جواه مدافن الملوك والسلاطين اللي حكموا مصر.
1: سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه
2: صلوا عليه.
0: وأول ما تدخل هنا مدفون الملك فؤاد الأول، وهنا كمان الملك فاروق الأول والملكة نازلي والدة الملك فاروق، وكمان مدفون هنا شاه إيران محمد رضا بهلول اللي عاش آخر أيامه في مصر ودفنوه هنا جنب ملوك مصر. تخيلوا ملوك يجتمعوا هنا في سلام في قلب القاهرة

وفي الركن الهادي ده من الجامع هتلاقي مقام الشيخ علي الرفاعي اللي الجامع اتسمى على اسمه. الشيخ كان من أولياء الله الصالحين وكان ليه أتباع ومحبة كبيرة في قلوب الناس. الناس بتيجي وتزور المقام وتستريح وتدعي ربنا، تحس إن المكان فيه سكينة وراحة غريبة، كأنك وسط نور طيب بيطمن قلبك.

رغم مرور أكتر من 100 سنة على المكان، لسه جامع الرفاعي محتفظ بهيبته وجماله. المآذن لسه بتنادي للصلاة كل يوم، وصوت المؤذن بيملى المنطقة كلها كأنه بيرجعنا للماضي الجميل. الجامع بقى مزار ديني وسياحي في نفس الوقت، بيزوروا مصريين وأجانب من كل الدنيا، وبيخرجوا دايماً منبهرين بعظمة المكان وروحانياته. هو مش مجرد مسجد، ده تحفة فنية وروحية بتشهد على عبقرية المصريين عبر الزمان.

وبكده تكون خلصت رحلتنا النهاردة من جامع الرفاعي، جامع بيجمع بين الملوك والأولياء، بين التاريخ والإيمان، بين الفخامة السكينة. كل زاوية فيه بتحكي حكاية، وكل نقشة فيها شهادة على جمال مصر اللي مش بيخلص. كنت معاكم النهاردة في حكاية مكان، أنا هلا إسماعيل من 2MFM. استنونا الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض جولتنا بين أماكن بتحبها القلوب قبل العيون.

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول حسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM.

نحييكم مستمعينا الكرام ونتمنى لكم صباحا مشرقا مليئا بالخيرات والسعادة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين.

نسأل الله تعالى أن يكون هذا اليوم مليئا بالخيرات والبركات والطاعات، وأن يرزقنا فيه راحة البال وراحة البال لإخواننا الذين يعانون في سائر أقطار الدنيا. نسأل الله تعالى أن يفرج كرباتهم وأن يعجل لهم بالفرج. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله.

دائما عزيزي المستمع تذكر الاستغفار وتذكر أن تتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم آمين. فلنجعل هذا الصباح نقطة انطلاق حول نقطة انطلاق نحو صفاء القلوب، ونقطة انطلاق للاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل، فإن نستغفر الله تعالى ونتوب إليه. وبالاستغفار سر عظيم أكثر عزيزي المستمع من الاستغفار والتوبة إلى الله. دائما تذكر أنك راحل عن هذه الدنيا، ولا بد نحن سنفارق هذه الدنيا، فطوبى لمن جهز الزاد ليوم المعاد. وخير الزاد التقوى، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، اللهم آمين.

دائما نتذكر إخلاص النية لله عز وجل في جميع أعمال الطاعات، وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأن يحفظنا وإياكم أينما كنتم، ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصباح الخير إن شاء الله تعالى.

الاثنين السادس عشر من شهر ذي القعدة للعام الهجري 1447، الرابع من شهر مايو أيار للعام 2026. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة، ونسأله تعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة، وأن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم آمين يا رب العالمين، يا الله يا الله.

أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين.

أحبابنا الكرام، عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات من خلال الرقم 970-7274-7907-2747-970-2747-2747. وأيضا رسائلكم عم نستقبلها من خلال الواتساب على الرقم 0410-830-930. بالنسبة إلى سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حالياً 72.1، إذن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حالياً 72.1. كنا ذكرنا سابقا أنه الدولار الأسترالي يعني خلال فترة طويلة كان أعلى سعر وصل له يعني بالآونة الأخيرة 72.1، وكان هذا بالأحرى أعلى سعر يعني سجل خلال فترة طويلة، واليوم أو خلال الساعات الماضية كان وصل ل 72.2، حاليا 72.1. كمان يعني كل يوم نعطيكم فكرة هيك عن السعر بلمحة سريعة حتى تكونوا على اطلاع على تقلبات سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي.

0: كمان اللي بيحب ياخذ فكره عن سعر الدولار او سعر الذهب بالدولار الاسترالي لليوم، اونصة الذهب عيار 24 حوالي 6419 دولار، اما جرام ذهب عيار 24 فحوالي 206 دولار، عيار 21 حوالي 180 دولار، وعيار 18 حوالي 154 دولار.
1: اسمك طيب انفاسي، اسمك طيب انفاسي يا روحي بحب ودوبي.
0: بالنسبة لأخبار السير، كمان يبدو أنه الأمور سالكة الحمد لله، ما في أخبار عن أزمة سير. نتمنى لكم السلامة دائما أعزائي المستمعين.

بالنسبة لحال الطقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع يكون غائم بشكل عام وأمطار متفرقة خلال النهار من 2 إلى 10 ملليمتر. كمان احتمال لحصول بعض العواصف الرعدية بمدينة سيدني بعد ظهر اليوم ومساء أيضا. ومتوقع حسب دائرة الأرصاد الجوية توصل درجات الحرارة بأقصها ل 24 درجة مئوية، حاليا حوالي 20. أما بالنسبة للتوقعات لحال الطقس يوم غد بمدينة سيدني أيضا وحسب دائرة الأرصاد الجوية، طقس مشمس بشكل عام ورياح خفيفة والحرارة بتتراوح ما بين 14 و 25 درجة مئوية إن شاء الله تعالى.

ويبدو أنه حيستمر الأسبوع صافي، والله أعلم، حسب ما بتشير، حسب يعني توقعات اللي بتشير لها دائرة الأرصاد الجوية، أسبوع مشمس وصافي إن شاء الله تعالى، والحرارة يعني 24 21 19 22 23، يعني تقريبا الجو معتدل نوعا ما خلال النهار. أما بالليل يعني مثل ما بنشوف بيكون أحيانا في شوية سقعة نوعا ما، يعني 14 11 9 10، هذه الحرارة الأدنى خلال هالأيام القادمة إن شاء الله حسب التوقعات. ونتمنى لكم أوقات طيبة مستمعينا الكرام، وإن شاء الله تعالى قلوب ثابتة على طاعة الله كيفما تقلبت الأجواء وكيفما تقلبت الأحوال حوالينا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا دائما على طاعته وعلى شكره وعلى عبادته. اللهم آمين.

كمان أحبابنا الكرام، كان وردنا أشياء سابقا وردتنا أشياء بفترة الخدمات بنذكرها، وكمان بهالوقت بنستقبل اتصالاتكم على 970-727-447. كان وردنا سابقا في دفايات معروضين للبيع، واحدة طويلة فيها ثلاث أضبان وفيها كمان مروحة لتعطي الهواء السخن، وواحدة ثانية أصغر شوية فيها كمان ثلاث أضبان وسعر الوحدة $50. في واحدة كمان على الغاز بدون جرة، قديمة شوي بس شغالة $50. وفي ساعة غارمن $400 سمارت واتش مع نافيجيشن، وهي ضد المي لمئة متر. وكمان ذكر الأخ الكريم أنه اللي بيشتري الساعة كمان في معها سامسونج سمارت تي في مجانا بيتعلق على الحيط، فيعني الساعة مع التي في ب $400 موجودين بتشستر هيل، والرقم 0434-227-133. كمان ذكرنا سابقا في أخ طالب حدا يكون عنده خبرة بدرز فرش السيارات، أو إذا حدا عنده يعني يأخذ الأمر بجدية ويتعلم ويساعد الأخ الكريم، فبده مين يساعده بهالمجال اللي هو درز فرش السيارات. وإن شاء الله تعالى نعطيكم الرقم مثل ما ذكرنا، حدا عنده خبرة أو حدا بده يتعلم، الرقم 0456-575-351 0456-575-351 0456-575-351.

0: Dylan says, inshallah ta'ala, I would like to remind you with the phone number. If you'd like to join us live on air on the Muslim Community Radio to buy, sell or swap for free, you can call 9707-2747. The number to call is 9707-2747. Or you can send your WhatsApp messages on 0410-830-930. And this number is only for WhatsApp messages. We don't receive SMS or calls on this number, on this mobile number. And again, we... repeat the phone number, and again the phone number is 0410-830-930. Also, if you prefer to send an email, the email is contactus@2mfm.org.au. Contact us at 2mfm.org.au. We received this message. Our brother mentioned that he needs someone who has experience to help him and to work in automotive upholstery, or if someone serious and willing to learn automotive upholstery, you can call our brother on 0456-575-351. Again, the phone number is 0456-575-351. كمان أحبابنا الكرام، كان معروض one bedroom granny flat للإيجار بمنطقة تشستر هيل للأخوات فقط، يعني مفروشة وسبع دقائق مشي من الترين ستيشن تقريبا يلي بهمه الأمر. وكمان مثل ما ذكرنا مفروش، يعني في السرير والجوارير التول بوي وكمان الوردروب الخزاني وكمان في مطبخ صغير وعدة الأدوات المطبخ بالأدوات المطبخ، كمان باكيارد شيرد مثل ما عم يقولوا، وكمان الأجار بيتضمن الكهرباء والمي وكمان شيرد انترنت الشيرد واي فاي. والرقم the phone number is 0431-697-417. A one-bedroom granny flat for rent in Chester Hill, furnished and good for a single female student or a mature female, as mentioned in the message. King single bed, wardrobe, tall boy, small kitchenette with kitchenware. A nice shared backyard. It's about 7 minutes walking distance to the station, train station in Chester Hill. $350 per week, including electricity, water, and shared Wi-Fi. The phone number is 0431-697-417. معنا اتصال على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات. ألو، إذا نستقبل هالاتصال على الهواء مباشرة. ألو، معنا على الهواء. أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تحصل؟
0: بخير الحمد لله، طمنا عنك.
1: أول عمرك يا رب، الحمد لله.
0: الله يحفظك.
1: حاج بدي أحط شغلي عندك بعد عمرك.
0: أيوة تفضل.
1: عندي ميتسوبيشي 2010 جالانس جالانس في 10 مانث ريجيو.
0: أي موديل؟
1: 2010
0: 2010 سوري. أي قلت لي هي السيارة، ما هيك أي نوع؟ العفو،
1: سيارة سيارة ميتسوبيشي سيارة جالانس.
0: أيوة أيوة نعم نعم
1: نعم. وعندي هايلوكس، عندي هايلوكس 2.7 2009 بقلبه 7 مانث ريجيو. عندي سلامتك بس
0: بس أنا سبحان الله ما لحقت سجلت كل شيء. بس السيارة قديش قلت لي فيها ريجستريشن؟
1: 10
0: months 3 شهور
1: 10 months.
0: سبحان الله على على صوت التليفون احيانا ما بيكون واضح. تحب تذكر اسعار بالنسبه للسياره او لليوت؟
1: السياره
0: 4000
1: على بسعر يعني. والهايوكس 5000
0: 5000 دولار. طيب اي منطقه موجودين؟
1: بمستر هيل
0: تشستر هيل. ورقم التليفون
1: 0435-257-252.
0: اوكي، اذا الرقم، عفوا بس لحظة صغيرة، 0435-277-252.
1: correct.
0: على راسي، تكرم عينك.
1: تكرم عينك يا حاج خليل.
0: يقعد الله يحفظك. مع ألف سلامة. السلام عليكم.
1: مع السلامة يا حاج. الله يطول عمرك.
0: الله. السلام عليكم. مع السلامة. إذن تحياتنا للأخ الكريم، ومنتابع معكم مستمعين الكرام، عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة 9707-2747. يلي حابب يتصل ما يتأخر، لأنه فينا نستقبل يمكن اتصال بعرف أو اتصالين سريعين، فيلي حابب يشارك معنا ما يتأخر على 9707-2747. So dealer says, as our brother mentioned, he has a Mitsubishi Gallant 2010 model for sale, 10 months registration. The price is $4,000 or nearest offer. Also has a Toyota Hilux Ute 2009 model, 7 months registration, and the price is $5,000 in Chester Hill area. The phone number is 0435 777 252. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام، برجع بذكر برقم الهاتف للمشاركة معنا، فينا نستقبل اتصال إن شاء الله تعالى. آخر اتصال على 9707-2747.

كمان مستمعينا الكرام، من الأشياء اللي وردتنا سابقا معروضة للبيع في عدة محل مناقيش كاملة، الفرن، الرقاقة والعجانة، البراد، برادين، واحد 4 أبواب واحد 3 أبواب، يعني اللي هن مخصصين لهذا الشغل للمناقيش والبيتزا، مع فرن غاز اللي هو جنزير الكونفايا مستعمل 9 شهور فقط. وكمان الأخ عنده تراك معروضة للبيع، وال التراك هو Isuzu 2002 for sale موديل 2002، الانكم $2,500 per week يعني 5 days you can work 7 days and earn more as our brother mentioned. ايضا في المدخول الاسبوعي $2,500 5 ايام شغل، في الواحد يشتغل 7 ايام ويدخل اكثر كما ورد. and the phone number is 041-444-1718 041 triple 4 1718.

كمان مستمعينا الكرام، عذرا وردنا رسالة من خلال الواتساب بعتين بعض الصور لدجاج معروض للبيع. 8 دجاجات معروضين للبيع بمنطقة باس هيل، وكمان بعتين صورة للبيض يعني ببيضه مثل ما ورد بالرسالة. فهي اللي بيهمه الأمر الرقم 04 77، كمان 771394. Someone sent us some photos through WhatsApp. 8 chicken for sale. So some chicken for sale. 8 and they lay eggs as mentioned, and they sent photos of the eggs. And the phone number is 0477771394. 0477771394.

0: معروض الكار ريمس، الكرسي اللي رفع السيارة اللي بتطلع عليهم السيارة لترفعوها شوي ليشتغلوا تحتها، يعني الكار ريمس. أو وكمان في الجراج كريبا اللي هي مثل الترولي اللي لها دواليب للإنسان يعني يدخل تحت السيارة، وسعره $150 موجودين بجورجز هول. كمان الأخ ذكر أنه هو عنده خبرة بالدهان وهو هاندي مان وكمان بيسوق تراك، عنده خبرة لو كمان في كرين أو شيء، وعم يدور على شغل. والرقم 0416-50-8884. هيك منكون وصلنا معكم أحبابنا الكرام لختام فترة الخدمات. بذكر سريعا كمان في One Bedroom Granny Flats أو Studio Brand New للأخوات كمان معروض للإيجار بباس هيل، أظن نعم $300 بالأسبوع. في كمان شخص عم يدور على شغل، هو بيشتغل بسكانرز تبعت السيارات يعني، وكار إلكتريشن looking for work. فتحياتنا للجميع، على أمل أن نلقاكم. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وإلى أن نلقاكم دمتم بحفظ الله. ولا تنسونا من دعواتكم والانتقال مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر.
1: To MFM Muslim Community.